0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكيما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن.
0: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث الميلاد، ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم

0: صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
1: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله،

0: صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
1: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
1: السر الخامس وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
1: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق مواعيد المسيح. آمين.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الانترنت.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يومياً الساعة 1:30 ظهراً، ويعاد الساعة 10:00 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: Radio Mulan.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: من حقك تحكي.
5: إذا ما أجت المي لألف كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كيل منهم.
4: من حقك تشكي.
6: دورونا والله بسكر جني وحياتي ولادي، بسكر جني كل انفجار وطلع.
4: أنت مواطن في هالبلد.
7: إحنا بنعرف راديو موال، كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة مثل في أول واحد. وأنا بعرف أركب وقصايم فيها، أنا تحت من الحفلة لو عقفة ركبتها.
4: لكن وين المسؤول؟
6: واحد فلوس سوف يزيد بنزل تكون نشارة يا سيد العزيز، واحد تنستعنا المية سوى درام تكون نشارة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمت من أسوأ ضريبة يا سيد العزيز.
4: صوتك بوصل وممكن يغير.
8: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
4: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
9: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كمان.
10: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: من حقك تحكي.
2: إذا ما أجت المي لكل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كيل منهم.
1: من حقك تشكي.
3: دورونا والله بسكر جني وحياتي أولادي، بسكر جني كل انفجار وطلع.
1: أنت مواطن في هالبلد.
4: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني شو اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة مثل في أول واحد، وأنا بعرف أركب وقصايم فيها تحت من الحك لو عقفها ركبتها.
1: لكن وين المسؤول؟
3: واحد تخلص سوف يزيد بنزل تكون نشارة يا سيد العزيز، واحد تنسى عنا المية كل غرام تكون نشارة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمت من أطلع ضريبة يا سيد العزيز.
1: صوتك بوصل وممكن يغير.
5: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال دائما والله على البال.
1: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4:00 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارف أنت كبير على القاعدة فيكم.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم طلة صباح. يا صباح الخير. أسلم على حضراتكم سيداتي وسادتي، وأتمنى لكم متابعة طيبة، وأتمنى لكم يوم طيب برفقتنا، بمتابعتنا أو حتى بدون متابعتنا ولا بدون رفقتنا، يوم طيب وحلو سواء كنت معنا أو ما كنت معنا. وندعو لكل الذين يمرون ويغادرون بالسلامة والأمنيات الطيبة والجميلة والرائعة، وربنا يكف عنا وعنكم شر أنفسنا وشر غيرنا وشر أي إشي بنعرفه إشي بنعرفوش، ونسأله خيرنا وخير غيرنا وخير ما نعرف وما لا نعرف. اللهم أمين في هذا اليوم وفي كل يوم، في هذا الصباح وفي كل صباح. نسعد بهذا المشوار الصباحي، وإن شاء الله بكون الشعور متبادل زي ما بقولوها ما بيننا وبين الأصدقاء والحبايب اللي اعتادوا أنهم يرافقونا في هاي المحطة اليومية الصباحية من الساعة 9 للساعة 11. أولادنا وبناتنا اللي قاعدين بسلكوا بالسنة الدراسية يعني هيك على مي ناشفة، زي شو على إيش هيك يعني، يلا وخلص إن شاء الله ربنا يوفقهم من الجحم وزي ما أجت تيجي بهمش. صباح الخير. اليوم يا حبايب اليوم الخميس 14 أيار 2026، الموافق للسادس والعشرين من ذي القعدة العام 1447 للهجرة النبوية الشريفة. ما جديد الأخبار، ما جديد الأيام، ما جديد الساعات. جولة ثالثة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن تستمر ليومين، أجواء حارة وجافة ومغبرة في معظم المناطق. يا هلا وحي الله. منظمة العفو الدولية تدعو لمحاسبة إسرائيل بتدمير البيوت جنوب سوريا، جريمة حرب. اللي بصير عمليا الآن بكل وضوح يعني وبكل شفافية هو عملية تدمير قاعدة بتقوم فيها إسرائيل في بلدان عربية، في فلسطين مثلا وبغزة تحديدا وفي مناطق في الضفة وفي سوريا وفي لبنان. تدمير بيوت جرافات قاعدة بتهدم. يا صباح الخير لكل القابضين على الجمر، على الجرح، على يعني هذه الأشياء خلنا نقول اللي مش عجبتنا ولكن مضطرين نبلعها مع شوية مية أو بدون مية، والمعظم بدون مية لأنه بتحس بجرحة بالحلق لما تبلعها، ولكن بتبلعها وبتمشي وبتقول بلكي يكون هذا الإشي دواء للمراحل القادمة، وإنه التحمل والصبر وكل هذه التفاصيل على أمل إنه الأيام اللي ممكن تيجي لقدام تكون أفضل وتكون أحسن. شو في أخبار كمان؟ ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين خلال شهر نيسان اللي هو شهر 4، يعني مستوطنين يحرقون أرضا في سهل قرية المغير، ويعني يضاف إلى الأعمال الأخرى في مناطق مختلفة. جيش الاحتلال يبدأ عملية محدودة شرق دير البلح وتقليص المساعدات الدولية، وتفاصيل أخرى سيداتي وسادتي في هذا البرنامج. رؤساء الجامعات الإسرائيلية، المقاطعة الأكاديمية باتت تهديدا استراتيجيا، حيث حذر رؤساء الجامعات الإسرائيلية من تصاعد غير مسبوق في حملات المقاطعة الأكاديمية وسط ارتفاع الدعوات لإقصاء إسرائيل من الأبحاث الأكبر في الاتحاد الأوروبي، وتقديرات بأن حروب إسرائيل عمقت عزلتها. يعني الإسرائيليين تقريبا بلشوا يحسوا إنه بالعزلة، بأثارها، بتداعياتها، بالمقاطعة، بالنتائج الإبادة اللي مارسوها بحق شعبنا، بهذا اليوم الرأي العام الدولي والعالمي الشعبي اللي قاعد بيتشكل بشكل أو بآخر، وقاعد بينتقل لبعض الحكومات أو لبعض المؤسسات وكذا وإلى آخره، من شدة وفظاعة ما مارس الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. واليوم احنا بنستشعر هذا الموضوع، ومشهد رفع العلم في أهم تظاهرة كروية على وجه الكرة الأرضية
ما أثار سخط إسرائيل. وهي طبعا قصة يعني مش رح تمر مرور, يعني هاي بتعبر عن وين وصلت المرحلة الحالة الفلسطينية اللي احنا للأسف الشديد لحتى الآن زي ما بقولوها مش قادرين نستثمرها, أو إنه مش ضابطة معنا, أو إنه حتى الآن لم ترتقي لمرحلة الذهاب إلى المربع الآخر في ظل استمرار يعني خلنا نقول التوحش الإسرائيلي في ما يخص غزة, في ابتلاع أراضي في الضفة, في الاعتداءات, في الاعتقالات, في التغول اللي قاعد بصير على الأسرى, في حجم الهجوم الكبير جدا. حتى أنه أنت لما بتحكي مع ناس يعني كانوا باتصال دائم مع الإسرائيليين سواء من خلال شغلهم أو من خلال يعني دراساتهم أو أبحاثهم كذا, بقول لك الإسرائيليين صار في يعني شوية انحراف بالبوصلة اللي كانت قبل, يعني ما قبل 7 أكتوبر تفكير وما بعد 7 أكتوبر تفكير آخر, وهذا يحتاج إلى كثير من الوقت حتى أنه ممكن تنعاد. مش أنه كانوا قبل ملائكة وحمائم سلام واليوم صاروا صقور حرب, لا كان يعني نوعا ما في أفكار تانية.

وسن القوانين والتشريعات اللي قاعدة بتصير بشكل متسارع وكبير جدا في البرلمان الإسرائيلي، من أنه حركوا كثير من الوقت لقاعدين بحاولوا يحسموا المشهد حتى قبل ما يروحوا للانتخابات الإسرائيلية اللي ممكن من خلالها يتم إقصاء هذا اليمين بشكل أو بآخر لما في من ضرر حسب البعض. يعني في الإسرائيليين بقول لك يعني إسرائيل الكلاسيكية كمان بتدفع ثمن قاعدة نتيجة هذا التغول اللي قاعد بصير والتطرف اللي يصل إلى أقصى درجاته في المشهد الإسرائيلي. على أي حال يعني هذه الملفات ربما نحن نعيش نتائجها، يعني إحنا ما بندخل بتفاصيلها ولكنه بنعيش نتائجها، نتيجة هذا التطرف، نتيجة هذا التغول، نتيجة هذا خلنا نقول التنافس الكبير جدا أيضا في المشهد السياسي الإسرائيلي واللي نتيجته قاعدة بتصير. يعني حتى لو بدهم يعملوا دعاية انتخابية بيعملوها على حساب دمنا وعلى حساب ركابنا وعلى حساب أرواحنا، وإحنا بكل تأكيد يعني في بلادنا وقاعدين وبنتمنى أنه تنجلي هذه الغيمة وينقلع يعني زي ما طلعت هذا الاحتلال وينجلي ونصل إلى مبتغانا، اللهم آمين. طل الصباح حتى الساعة 11 شادي الخطيب بالهندسة الإذاعية، سلامات وصباح الخير. سعد أبو سنينة في التنسيق والمتابعة عبر راديو موال، راديو القمر، راديو بانوراما، راديو كل الناس وراديو نغم. هذه تحياتي من خلال شاشة التلفزيون معا أيضا سيداتي وسادتي، ومن استوديو راديو الرابعة محبتي عادل غريب. صباح الخير.

طبعا اليوم في طلة صباح بالإضاءة في الرسالة اليومية الصباحية من غزة وملفات أخرى بطلة صباح اليوم. مثل ما حكينا قبل يعني ممكن يومين وامبارح ولفتنا الانتباه بأنه اليوم حيكون في رسالة ومسج من خلال هذا البرنامج من أهلنا في قطاع غزة، وتحديدا لنلقي الضوء على معاناة بعض الأمهات اللواتي لازلنا يبحثن بين الوجوه وبين الجثامين وبين الأشلاء عن ما تبقى من أطفالهم ومن ذكرياتهم في المقابر وتحت الأنقاض وفي الشوارع وفي الطرقات. اليوم سأحاور إحدى الأخوات وهي أم لأربعة أطفال مدفونين تحت الأنقاض في إحدى المقابر في قطاع غزة، في مكان ليس في ذات المكان الذي يعيشون فيه نتيجة الترحلات والتنقلات والنزوح وكل هذه التفاصيل. بل وأضف إلى ذلك، عندما تفقد هذه السيدة أيضا والدها وتفقد أخوها، وهذا حال كثير من الأسر والعائلات، وهو نعتبر هذا الأمر وكأنه نموذج لهذه الحالة التي باتت يعني شبه منتشرة في قطاع غزة، حيث لا يمكن أن تجد عائلة لم تتضرر وما دفعت ثمن وما كانت ضحية لهذا العدوان. الحوار بتوقع شوية حيكون صعب نفسيا على انه احنا نحاور سيدة ونمتلك يعني كل الفيديوهات اللي توثق حياتها وتفاصيل حياتها مع اولادها.

مع 4 من أطفالها اللي كانوا معبين عليها حياتها ودنيتها وكذا وإلى آخره، واليوم هي فقط تتذكرهم من خلال ما تبقى من صور أو من حاجيات لهم أو ما شابه. هذا الموضوع بدنا نحاول اليوم كمان نوصل مسج لكل المهمومين أو لكل الناس اللي بتذمروا من الحياة، بتذمروا من الدنيا، بتذمروا من تفاصيل كثيرة قاعدة بتصير حواليهم، ونشوف زي ما بقولوا لما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وصلت به الحال إلى ظروف يعني صعبة في الدعوة، وموضوع الطائف وموضوع ما حدا رد عليه وصار في عامل حزن وفيات وكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني زي اللي يعني صار ب ب ب ب ب بوضع انه كل الطرق وكأنها مسكر بوجهه، اذا بدنا نحكيها بالعامية يعني، تمام، الا باب رب العالمين. فواساه الله بقصة سيدنا يوسف وقال له اذا انت يعني مارك بهذا القصة او يعني مع جماعتك مش رادين عليك، تعال شوف شو عملوا جماعة يوسف في اخوته شو عملوا فيه، تعال شوف شو صار مع هذا النبي وهو اخ لك من اخوانك السابقين، شو صار معه 1 2 3 4 5 6. واحنا اليوم يعني تقريبا ناخذ نفس النمطيه انه احنا في ظل هاي الظروف الصعبه، تعالوا شوفوا في قصص في الحياه موجوده في مجتمعنا من ابناء شعبنا من اخواتنا من بناتنا اللي موجودات، كيف واجهوا السنتين الثلاثه اللي عدوا، شو مرق فيهم من ظروف. وطبعا انت لو بدك تحكي مع كل اهل غزه راح تلاقي نفس المشاعر، راح تلاقي نفس المعاناه، راح تلاقي نفس القصه نفس كذا. وناخذ قصة إم الفهد اللي حتكون معنا لليوم كنموذج عن هاي المعاناة. فهاي تقريبا الفكرة اللي أنا حابب كمان إنه نوصلها، بالإضافة لأنه نأكد على شغلة كثير مهمة، إنه رغم كل هذا الوجع كل هذا الجراحات كل هذا، لا زال الأمل ولا زالت الروح قادرة على البقاء وقادرة على التجدد، ولا زالت ولا زال الوجدان قادر على أن ينتج ذاته بذاته، قادر على أنه يستمر بهاي الحياة رغم كل هذا الفقد، رغم كل هذا الوجع، رغم كل هذا النزوح، رغم كل هاي التفاصيل والإبادة والتجويع وإلى آخره زي ما بدك روح، إلا أنه لا زال في حياة، لا زال في أمل، لا زال في قدرة على البقاء، وقدرة على البقاء المجتمعي والبقاء النفسي والبقاء الحياتي والبقاء المعيشي والبقاء التسلسلي للحياة. لما أنت بتفقد أولادك وكذا وإلى آخره، تحس أنه الحياة سكرت خلاص، ما ضلش ولا باب، وتحتاج لفترة التعافي. فإحنا بدنا نكرم هذا اللقاء، يعني نسلط الضوء على الأمهات، على البنات، على الأخوات اللي لقوا حالهم أمام دبابات وأمام طائرات، لقوا حالهم بيعني هذه الحالة الصعبة جدا أمام كل هاي التحديات والتفاصيل اللي عاشها الناس في قطاع غزة. هذا هو محور حديثنا اليوم في برنامج طلة صباح.

إذن للحديث بقية في برنامج طلة صباح لمن يرغب بالبقاء ومتابعة هذه الحلقة تحديدا وبشكل خاص وحصري حول هذا الملف يمكنه البقاء بعد الفاصل. نبدأ مع زميلنا مصطفى من غزة أيضا ونبقى في غزة مع أم الفهد لنحكي قصتها اليوم وكيف تسترجع معنا ذكريات 4 أولاد صاروا بالقبور الآن.

0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجد المي لألف كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كيل منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا، والله بسكر جني وحياتي أولادي، بسكر جني كل انفجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال، كل احترام له، هو يعني شكمل الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة مثل في أول واحد، وأنا بعرف أركب وقصايم فعلا تحت من الحفلة لو عقفة ركبتها.
2: لكن وين المسؤول؟
4: واحد أعطي فلوس سوف يزيدي بنزل تكون نتالة يا سيد العزيز، واحد تنسى عنا المية سوى درام تكون نتالة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمت من أسرع ضريبة يا سيد العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة فيكم.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
2: راديو موال

0: أهلا بكم من جديد سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح، والبداية من غزة والبقاء في غزة أيضا مع زميلنا مصطفى جابر. مصطفى سلامات وصباح الخير.
1: صباح الخير أبو أحمد، صباح الخير إليك ولكل السادة المتابعين والمشاهدين.
0: أهلا وسهلا فيك. ملفات يعني من مختلف اللي بدي احكي، احنا برسائلنا الصباحيه من غزه مرات بنحكي عن الامر السياسي الميداني الحياتي المعيشي من كل الجوانب. وين اليوم موجودين؟
1: انا خلينا احكي اليوم في نقطتين، جانب ميداني وجانب سياسي متعلق بلقاء ميلادينوف مع نتنياهو. خلينا ابدا بالاوضاع الميدانيه، وابرز الاحداث الميدانيه في الساعات الاخيره هو تهجير قصري وحاله نزوح مفاجأة لمنطقة أبو العجين. هاي المنطقة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة دير البلح في المنطقة الوسطى. بالأمس تفاجأت مئات العائلات في هذه المناطق المتاخمة للشريط الأصفر بأوامر إخلاء غير رسمية بأيادي المتعاونين مع الاحتلال وميليشيات الاحتلال التي طبقت هذا الإخلاء بعكس المناشير الاعتيادية التي اعتاد عليها المواطنون في مراحل الإخلاء. هذه المنطقة شهدت عملية نزوح قصري بالأمس لمئات العائلات وبشكل مفاجئ. كذلك أيضا من ضمن الأوضاع الميدانية، طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني انتشرت 5 من الإصابات في منطقة السلاطين إلى الغرب من مدينة بيت لاهيا. غالبية هذه الإصابات من الأطفال، تم نقلهم إلى مستشفى السرايا الميداني التابع للجمعية وتم التعامل مع هذه الإصابات. وأيضا هناك حالات إصابات مختلفة، وعلى مدار الساعة تصل المشافي الميدانية ناتجة عن عمليات القصف وإطلاق النار العشوائي من قبل قوات الاحتلال التي تتمركز داخل الخط الأصفر وعلى مشارف الخط الأصفر. على الصعيد أيضا الأوضاع الميدانية، تم الإفراج بالأمس عن 13 أسير ووصولهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد الإفراج عنهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي. واضح كان على الأسرى عملية التنكيل والتعذيب طوال الفترة الماضية. على الصعيد أيضا معبر رفح، لازال العمل جاري في هذا المعبر لخروج المرضى والجرحى حسب هيئة المعابر. وآخر الإحصائيات لسفر يوم الثلاثاء الماضي، عدد المسافرين المغادرين 122 مسافر، 50 مريض برفقتهم 72 مرافق، وأيضا إجمالي القادمين من جمهورية مصر العربية 60 مواطن، وأيضا 62 مرجعين من المرضى والمرافقين سواء القادمين والمغادرين. طبعا على صعيد الأوضاع السياسية، كل الأخبار كانت تتعلق ببعض ما رشح عن وسائل الإعلام العبرية أن الفرقة 98 عادت من جديد للعمل في قطاع غزة بعد انتهاء مهمتها في لبنان. ولكن هناك أيضا على النقيض أخبار أيضا رشحت من وسائل الإعلام العبرية بأنه تم تقليص القوات التي كانت تقوم بمهمة حماية المستوطنين في غلاف غزة. الأبرز في الجانب السياسي عادل هو تصريحات ميلادينوف على بعد لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأيضا بعد المشاورات، والتي أكد من خلال هذه التصريحات أن مليونا شخص في غزة يعيشون ظروف صعبة ويحاولون البقاء على قيد الحياة. وأكد ميلادينوف في هذا المؤتمر أن خطة النقاط العشرين التي اقترحها الرئيس ترامب تخصص 17 مليار دولار على مدار 10 أعوام لإعادة إعمار قطاع غزة، وقال أنه يعني يركز على منح الفلسطينيين في قطاع غزة مستقبلا. وأيضا اللافت في هذا المؤتمر الصحفي أنه أكد أن هناك انتهاكات يومية لإطلاق النار في قطاع غزة، وأن المدنيين يدفعوا ويتعرضوا للقتل في هذه الفترة في تصريح واضح للانتهاكات الإسرائيلية والتي أكدها ميلادينوف في هذا المؤتمر، وقال أنه يعني لا يشعر بأن الحرب في قطاع غزة انتهت بشكل كامل، وأكد أنه يعني مع مجلس السلام يسعى إلى تخفيض الانتهاكات، وأن لجنة إدارة غزة جاهزة للعمل في قطاع غزة والبدء بإعماره بشكل تدريجي. ولكن عادل، تعقيبا على هذا التصريح، أن لجنة إدارة قطاع غزة يتم منعها من قبل الجانب الإسرائيلي ومنع دخولها لقطاع غزة ومباشرة عملها لغاية هذه اللحظة. في المؤتمر أيضا أكد أن الخطة المعتمدة هي أن تكون هناك حكومة فلسطينية واحدة في غزة والضفة بعد إصلاح السلطة، ولكن عمليا على الأرض هناك تضييقات كبيرة جدا على دخول السلطة ومنحها صلاحيات بمباشرة العمل على مستوى قطاع غزة. وكان آخرها حجز عدد كبير جدا من العاملين في معبر رفح البري وعرقلت عملهم، وتم حل الإشكالية من الجانب المصري في يوم أمس. طلب ميلادينوف من الجهة التي تحكم غزة حاليا بالتنحي جانبا، وأيضا قال أنه لا يطلب من حماس أن تختفي سياسيا ويمكن لها أن تشارك في أي انتخابات، ولكن المطلوب تفكيك السلاح، وأن خطة ترامب تمنح العفو لكل المسلحين من أجل إقامة نظام سياسي جديد. كل هذه التصريحات ربما يعني تصريحات نظرية، عمليا على الأرض لا يوجد أي تغير على صعيد دخول المساعدات وعلى صعيد توسيع عمل معبر رفح البري، إضافة إلى بقاء الوضع الميداني والإنساني كما هو على مستوى قطاع غزة. عادل،
0: جزيل الشكر لك زميل مصطفى جبر، دائما نسعد حقيقة ب يعني خلنا نقول كل هاي الرسائل اللي بتحاول وبتنجح بالتركيز على المشهد، على التفاصيل، على الحياة، على كل هذا الحال، هذا الكم من التفاصيل اللي بيعيشها قطاع غزة. وهذا ملفنا اليوم. من هناك أيضا سيكون معكم سيداتي وسادتي اليوم من غزة أيضا أم الفهد، وهي أم لأربعة أطفال استشهدوا جراء هذا العدوان المتواصل على شعبنا في غزة وفي الضفة وفي مناطق أخرى. خلينا نرحب بأختنا أم الفهد اللي حتكون معنا عبر التليفون من غزة لنحكي قصتها ونعرف شو الحرب تركت في النفوس، تركت في النفوس المواطنين، تركت في تفاصيل حياتهم، كل هاي الملاحظات اللي احنا بدنا نحكيها. من وين حنبلش ما بعرف، ولكن بدي اقول ام الفهد يسعد صباحك.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ترفعينا صوت شوي لنسمعك بصوت اوضح. كيف حالك؟
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، كيف حالك اليوم؟
2: الحمد لله بخير.
0: اهلا وسهلا، ان شاء الله تظلي بخير. واحنا يعني اليوم بدنا نعمل هالحوار معك لنشوف كيف احوالك اليوم وكيف احوالك قبل كانت وكل هذه التفاصيل. انت ام لأربعة اطفال استشهدوا جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة، انت كمان ابوك استشهد ايضا واخوك كمان، وعندك يعني قصة بتنحكى بكل تفاصيلها. احكي لنا عن اللي صار معك بفترة الحرب، وبعد هيك بنرجع عن قبل وعن كيف كنتوا عايشين وكيف هلا عايشين وشو هالأمال وشو التحديات وشو التفاصيل. شو اللي صار معك في بيتك في عائلتك؟
2: كل حال.
0: نعم.
2: أنا في غزة يعني قصة من قلب، قصة وقصة ارتوت في داخل غزة ورويت داخل غزة، وقلب حكاية كتبت، ما كتبتش بالحبر ولا بالقلم، ولا كتبت على ورق، انكتبت بالدم، كذبت الأشلاء. كل قصة كانت في غزة كان ثمنها غالي. أنا يمكن قصتي بتكون هون على الآخرين، ويمكن الآخرين يكون قصصهم بتهون عليا، يمكن قصتي بتكون عادية بالنسبة لغيري، وبالنسبة لغيري يكون قصصهم أكبر وأكثر.
0: نعم.
2: والحمد لله على كل حال. أنا عندي أربع أولاد. أكبرهم فهد طب خامس ابتدائي، عندي رامز طب رابع، عندي فتحي، عندي راني. أربع أولاد. الحمد لله أنا ما كنتش بس أم إلهم، أنا كنت إلهم المعلمة، كنت إلهم الطبيبة، كنت إلهم المعلم المرشد، كنت أنا ألعب بألعابهم معهم، كنت أرسم بألوانهم وأتسابق معهم حفظ المعلومات، لحد ما إجا الحمد لله 7 أكتوبر طبعا غير كل شيء. هيك حسيت إنه كل الدنيا انقلبت رأسا على عقب.
0: شو اللي صار؟ شو بتتذكري بهذا اليوم، باليوم اللي صار فيه هذا الحادث المؤلم والأليم والفاجعة
2: اللي صاروا فيه ولادي أنا؟
0: نعم.
2: 27 أكتوبر.
0: شو صار؟
2: كان يوم جمعة.
0: شو بتتذكري؟ حكي لنا شو بتتذكري إذا بتقدري.
2: أنا ما شفت ولادي بعد ما فارقوني، ما ودعتهم ولا أصلا بعرف أصلا إنهم هم استشهدوا، هم مستشهدين صباحا وأنا مساء عرفت إنهم استشهدوا.
0: أوف.
2: طلعوا من البيت من عندي متوجهين على بيت سيدهم مع أبوهم. أنا ساكنة على دوار السقطاوي في غزة الشمال، فأهل سيدهم ساكنين في نقطة اسمها بير الناجة. فتوجهوا هناك على بيت سيدهم مع أبوهم، فصار هناك ضرب، صار هناك قصف بشكل مش طبيعي، أحزمة نارية. أنا توترت خفت، رحت رنيت على في العمارة يعني بدي أطمن. كلمتني سليفتي الله يرحمها وقالت لي والله هي الولاد معي، وأخذتهم ودخلتهم جوا وهي أبوهم وكلنا بخير الحمد لله. قلت لها طيب يا رشا دير بالك عليهم أمانة وما تخليهم مش يطلعوا الشارع، لأنه رديش يجيهم هيك ولا هيك طايشة ولا حاجة هيك. فما أعرفش أنه كان المقصد من البيوت اللي اتدمرت كان بيت عمي اللي هو بيت سيدهم. ضرب البيت الساعة 11:30 تقريبا حسب المعلومات اللي أنا بعرفها
0: صباحا.
2: أنا صراحة كنت أنا صراحة كان يوم جمعة وكنت حابة أعمل شراك، بدنا نعمل غدا الجمعة وحابة أعمل شراك. أنا ما بعرف أتصرف أو أعمل إشي على النار، فتعنت بجارتي وشو هيك. ساعة ضربتهم بالضبط أنا حسيت بشي تقيل في قلبي وجع، مع أني مش عارفة ولا عندي تأكيد إنه بيت عمي أو ولادي، بس خلص أنا حسيت بإشي هيك قبضني شوي. قالت لي جارتي الله يسعدها يعني كسرت لي وجهي، قالت لي يمي الفهد فيش إشي در إنسي منيحة، إنسي منيحة فيش إشي تخافيش وما بعرف شو هيك. قلت لها والله قلقانة على الأولاد، خلص قلقانة أنا صرت هلأ قلقانة على الأولاد كثير. حاولت إني أرجع أطفل تاني على البيت، كان لا يمكن الوصول. فإحنا أول الحظ كان الشبكات عندنا كثير سيئة، كان يعني بالنادر إنه يضبط معنا وإنه يلقط خط على حدا يعني.
0: نعم.
2: فأنا كنت أتوقع إنه ممكن إنه تكون الشبكات سيئة يعني، ما أعرفش إنه البيت رايح. أرن على جوزي يحط لي مشغول، يكنسل المكالمة ما يردش علي. ضلتني حوالين جراتي وجراتي حواليا، ولا بعرف إنه ولادي كانوا شهرة وأشلاء. حاولت إني أنا يعني كأم يعني قلبها نبضها وهيك، لبست أجري يعني بدي أطلع بدي أشوف أنا ليش محدش برد علي وهيك. جراتي مسكوني وصار يقولوا لي هلأ كلمنا أبو الفهد الأولاد بخير وما فيش فيهم إشي وهيهم جايين. ضلت على الأساس هذا، لكن أنا خلاص منظوظة هيك وحاسة إنه في إشي، حاسة لأنه الكل مخبي عني إشي، الكل حواليا كان عارف وفاهم إلا أنا ما كنتش أعرف إنه أولادي استشهدوا هيك. ما يقارب يعني تقريبا الساعة 4 وأنا على هذا الحال،
0: من 11 الصبح للأربع العصر،
2: للأربع المساء أنا على هذا الحال. بس بدي خبر، بدي أي إشي طمني. أحسهم حواليا بيعملوا حالهم إنهم بيحكوا جوال بيكلموا في أبو الفهد وإنه الولاد بخير وهيهم جايين، بس مضطرين يعملوا شيء وهيك وهم. وأنا حاسة إنه مش صحيح. أخذتني جارتي معها فوق، ضلوا حواليا ما صابونيش، خافوا إني أنا أطلع على الشارع أو أجري إني أروح على المكان، لأنه المكان كان خطر، كان الضرب والمكان والإشي مش طبيعي. فلهم هذا الكلام فرع الأربعة بقولوا أجي أبو الفهد هيو في بيته تحت. ما بعرف كيف أنا وصلت البيت، كيف أنا الله هيك حطني نزلت للبيت تحت بدي أشوف الأولاد، ما بعرفش إن كيف وصلت تحت. لهو بيمسكني بقول لي دفنتهم تماخد بالك الشعور، يقول ليش تطاوبوا، قال لي دفنتهم. أنا صراحة إشي كبير يعني دفنتهم ولادي تدفنهم أنا سجدت. الحمد لله الحمد لله. أنا بالفعل حسيت إنه الله بياخد شيء بيعطيك وبيمدك على طول بإشي تاني. سجدت حكيت اللهم أجرني في مصيبتي وأخلي في خيرا منها. لكن بعديها يعني أنا أم يعني ما تحملتش ما كانش حسيت حالي خلص فيش إلي طاقة إني أنا أوقف خلص. أولادي اندفنوا أربعة بدون ما أنا أودحهم بدون ما أنا أشوفهم وطلعوا من عندي هيك حسيتهم انتشلوا مني أخذوهم من حضني أخذ. والحمد لله على كل حال.
0: وما شفتيهمش ولا شفتي أي حدا؟
2: ما شفتهم. تاني يوم تاني يوم الحمد لله طول الليل كنت متابعة صلاتي كانت الحمد لله قادر بالك عادل. أنا في مدينة وأهلي كانوا في مدينة تانية. أنا كنت في غزة في الشمال وأهلي في خان يونس. ما زاراتي هم اللي كانوا سندي الأمانة يعني إلهم أحلى تحية مني وسلام. كانوا هم إلي أم وأخت وأخ يعني وقفوا جنبي ما سابوني. كانت الحجة تحضني كأنها حاضنة بنتها وأسمعها داني تقول اللهم صف النار النور كأني بنتها وإم تكلمها وتقولها أمانة دير بالك عليها مش قادرين نوصل. بالفعل ما كانش حدا قادر إنه يوصل لعندي. كان الوضع صعب جدا. طول الليل كنت بس مش نايمة من في إم بتجيها نوم اتضرب حوالينا بصورة أكبر من أول. حسيت إنه بعد ما خلص راحوا الأولاد إنه حتى الأشياء صارت أصعب. حتى صوت الرعب اللي أنا كنت أكتمه مشان أشجع أولادي إنهم ما يخافوا أنا صرت أحس فيه أكتر. لكن مش خايفة من الموت بالعكس كنت أحكي يا رب اللي حسوا فيه أولادي أنا أحس فيه واللي شعروا فيه أولادي أنا أشعر فيه. ثلاث طبقات يوقع أولادي أشلاء اللي صار في أولادي يصير فيه أحس إيش هم حسوا إيش الشعور اللي انتابهم لما انضربوا لما صار فيهم هنا. الحمد لله كنت وضيعة ومصلية وطول الليل أصلي وأدعي يا رب يا رب إنك تحط في قلبي رست الصبر لأنه الإشي مش هين. لكن نفس الوقت كنت ضعيفة كنت فيش قادرة يعني ما خلص ما فيش أي إشي فيش أي إشي خلاص حسيت إنه كل إشي مات. بعدها بيوم طلبوا منا نروح على مدرسة مشان كان الوضع خطر في السطاوي. أخذني زوجي وجهت على المدرسة ما تحملتش هناك ما قدرتش إني أقعد ولا قدرت إني أصمد هناك. والكارثة إنه المدرسة اللي أنا قعدت فيها هي مدرسة أولادي اللي كنت أروح إلهم فيها أسأل عنهم أشوف هي مدرستهم. قعدت هيك في زاوية شفت أولادي على طاولتهم شفتهم بصفوفهم. أنت متخيل كيف ما قدرتش. حاولت إني أتواصل مع أهلي دبروني حلوني حدا ياخدني طلعني من هنا ياخدني على الجنوب. حاولوا أهلي يتواصلوا مع حدا في الصليب قالوا لي توجهي على مكان ناخدك منه لأنه كان خط الجلاء عنا خطر ما حدش بوصل هناك. مشيت أنا بتعبي مشيت من جباليا لحد الشفا وأنا بعرفش أصلا الطرق. مشيت من ورا طرق خلفية لحد ما وصلت الشفا ماشي لا كانها مني طريق ولا تعب. كل اللي بعرفه ان الطريق اخذت مني ساعة وانا منهكة ما بعرف كيف وصلت. اسأل الناس كيف اروح ويدلوني وامشي عساس اني انا اطلع مع الطريق ويودوني عند اهلي. وصلت هناك يهضرين تليفوني له بقولوا لي انت وين حاليا. قلت له انا بالشفا بستناك عساس اني اطلع مع الطريق.
0: نعم
2: لهم بيقولوا لي انت مين قال لك تطلعي انت لسه بكره معادنا. انا هنا ما قدرتش يعني قلت كمان طب انا وين بدي اروح. انا قاعده في الشفا في مجمع الشفا الطبي في الاستقبال مش عارفه انا خلاص مش عارفه شو اعمل. طلعت برا حاولت اني اشوف سياره تاخدني طبعا الكل ما بدوش يتوجه على الجنوب، متخوف اشي ما بعرف لهم يعني، حتى لو مبلغ يعني لحد يوصل 1000 شيكل انا مستعد اني ادفع ركضوني على الجنوب. فكان الامر صعب، اخذت مكان في القسم، شفت العجب، وقع الدم، اشلاء اطفال رجال، اطلع واقول يا الله انا اولادي كانوا هيك، انا اولادي صار فيهم هيك، طيب انا كان ابني هيك، طيب راني شعر الطويل الاحمر وين راح؟ انحرق وين راحوا؟ طب معقول اندفنوا؟ طب او ضلوا لسه تحت الردم؟ كنت خلص كل ما اشوف حدا احكي اهون على نفسي، لحد ما سمعت حدا بيقول في 7 سيارات اسعاف بدها تطلع على معبر رفح متجهة على الجنوب. ما بعرف كيف قمت وقفت قدام الاسعاف وصرت اخبط على الشبابيك، أمانة خدوني معكم بس ودوني يا عمي، حطوني على الدوار وأنا بدي أدبر حالي، بس طلعوني ودوني على أهلي. ما حد استمعني. المرافق تاع المسعف اللي كان في الأول قال لي تعالي أنا بدي أخذك بس إهدي، أخذني للمنسق، لهو بيحكي لي المنسق أنا بقدرش أخذها بتحملش، إحنا منسقين مع كذا كذا إنه بدي يطلع في السيارة كذا فلان فلان ما بقدرش نأخذها. وقفت قدام السيارة وصرت أقول له يا بتقتلوني يا بتاخدوني بتودوني على الجنوب عند أهلي. المهم في النهاية أخدني، في النهاية أخدني وقال لي استنيني على باب المدرسة اللي جنب المستشفى وأنا إن شاء الله هأخده. المهم مية عافية باللي تعرفها، أقنع وفد أندونيسي كان بده يغادر من غزة للمعبر، والوفد مش راضي يطلعني، متخوف مني. احنا بنخاف، احنا بنكون لا يكون مطلوب لا يكون اشي، انا عندي اولاد. انا زوم بالمية عافية اخدوني في السيارة، طلعت من خط صلاح الدين لان هناك دبابات، لفينا تاني على خط البحر اللي هو الرشيد. السيارة انا خلاص حمص، ما كان في شحنة رفع راية بيضة وفيها نازحين، غير هيك كان في سيارة مليانة يعني عفش بيتهم إيش وطالعين يعني ضربوهم، وأنا بالسيارة شفتهم انضربت السيارة ما بعرف إيش طار بالهواء. خلاص أنا في السيارة خلاص يقفل بهون حالي وبقول اللي دقولي أولاد أنا بدي أدوقه، مش مشكلة يصير فيها اللي يصير فيه. ملينا بالسيارة ما نعرف كيف وصلنا الدير، وخط رصاص علينا وبالسيارة أجى رصاص، سيارة الوفد الأجنبي أجى عليها رصاص وأنا معهم داخل السيارة. كنا دير البلح اهدينا هيك. للأمانة كل الاحترام للوفد الأندونيسي، ما سابني، وصلني لحد البيت، سلموني بيد أهلي، خدوني أهلي الحمد لله. عشت حياة صعبة، أهلي كانوا يدعموني، أمي، خواتي، خالي وبابا الله يرحمك يا بابا كان يدعمنا كثير، ما سابني ولا إني سابتني. صح مريت بشيء كثير كثير كان قاسي جدا، لكن الحمد لله مريت فيه، وقفت من تاني، حاولت نزحت مع أهلي ورجعت مع أهلي، حاولت إني أفوت، اشتغلت في التصوير اللي هو شغلي وتعلمت، وحاولت إني أثابر أكثر وأكثر لحد ما نزحنا المرة الثانية. وفي النزوح هذا أجت مجاعة، في المجاعة هاي كان أخويا وابنه هذا وحيد، أمه وخواته استشهدوا 17 قبل أولادي ب10 أيام، راح بيت خالي استشهدوا كلهم، يجي منها بس ابن أخويا اللي حاليا نحن بنربي. فبابا ما قدرش على الطفل هذا إنه يضل جعان. بابا قال لأخويا في عنا في البيت مونة، في عنا طحين بدنا نحاول نجيبها، عمل اتصالاته إنه يشوف إنه المكان منيح بروح في ناس ولا لا، لقينا الأشياء يعني الكلام إيجابي، حاول إنه يروح والحمد لله أجانا شهيد هو وأخويا، استقبلنا أبويا شهيد وأخويا شهيد، توجهنا عناصر، شفت أخويا بدمه وشفت بابا، شفت بابا وكل جرح كان في جواته، حسيت اني انا بدي اعود اني انا ما ودعتش اولادي، بدي اوصل لهم سلام مع بابا. حضنت بابا، قربت من دان وصرت اقول له يا بابا امانه سلم على اولادي، وقول لهم انه انا مش بايدي اني ما ودعتهم، دير بالك عراني الصغير. حاولت اني يعني احكي له يعني سلم عليهم، وان انا بشتاق لهم كل يوم، واني انا بس بايدهم. طلعت على كل جرح كان في بابا الحمد لله، حسيت حالي قوية وقبست أبويا والحمد لله ودعناه. طلعت في ابن أخويا الوحيد، طلعت واقف بينه وبين بابا، بين أبوه وبين بابا، طلعت فيه بقول أنا ولا هذا الصغير، أنا ولا إحساسه حاليا إنه فقد أمه وأبوه وسيده اللي كان يحتمي فيه، كان يحتمي في سيده أكتر ما يحتمي بأبوه. صرت أحكي أنا يلي واعية ولا هالطفل اللي انحرم من كلمة ماما وبابا وأختي؟ صرت أحكي أنا ولا هو؟ الحمد لله أنا المصورة الرومانسية، رغم انكساراتي ورغم وجعي وألمي، رغم كل ما فقد قلبي وعذب روحي ودمر حياتي، أقف من جديد من هنا من قلب غزة المدمرة. أنا هنا، تحياتي لكم.
0: أم فهد، يعني هذا السرد وهي الذاكرة اللي قادرة تحمل وتستوعب، وخلنا نقول تكون بكل هذا القدر من التفاصيل الصغيرة اللي يعني حتى تفاصيل التفاصيل مستحضريتها معك، أكيد خلق منك سيدة قوية وأقوى بكثير مما كانت قبل. وبالتالي السؤال أنه عشان ما نكفزش لقدام، وحابب أنه ما يكونوا فقط نقول هم أربعة ويكونوا هم أرقام، احكي لنا عن أولادك، احكي لنا عن فهد وعن إخوته وعن اللي شفناهم بالفيديوهات من شوي.
2: فهد
0: شو هم؟ احكي لنا عن
2: عندي. أنا فهد عمره 10 سنين، ما كنتش ولا مرة أحس إني أنا لما أحاور فهد أحاور طفل، لا والله. كنت أحس حالي إني بحكي مع رجل واعي، مع شاب واعي للأمانة. يعني للأمانة كنت أحسه أكبر من عمره بكتير.
0: شو كان بده ليكبر؟ شو كان مفكر؟ شو كان مسوي؟ شو ذكر المواقف؟
2: قال لي فقط أستاذ عادل، معلش.
0: نعم، بسألك عن فهد، تحكي لنا أكثر، شو كان بفكر؟ شو كان ناوي يصير لما يكبر؟ شو كان بعمل؟
2: فهد كان أحلامه حلوة، كان شاطر كتير في الرياضيات، كان مسألة الرياضيات يمكن أنا ما أعرفش أحلها هو يحلها.
0: يا سلام، أي صف وصل هو؟ أي صف وصل؟
2: صف خامس. لما فهد استشهد كان صف خامس ابتدائي.
0: هذا أكبر واحد؟
2: أكبر واحد.
0: الله.
2: فهد ما كنتش أحس أنه بيخاف، بالعكس. مرة راح مع أبوه على معسكر جباليا قبل استشهادهم، أجا بيقول لي يا ماما عارفة شو صار في المعسكر؟ انضربت بيت، ضرب بيت، ورحت أتفرج عليه. وكان بابا معي، كان بتسوق. وراح مع أبوه لبقول لي يا ماما شفت 2 حاملين معهم كيس خبز وبقولوا لبعض يا رب ماما ما تكون ماتت، يا رب ما تكون ماتت، يعني ضربين البيت والولاد برا. فابني بيحدثني بقول يا ماما أنا حزنت عليهم كتير. رامز ابني رقم 2.
0: فهد في رامز بعدي.
2: رامز بحب الحياة، بحب أناقته، بحب ترتيبه. رامز الله يسهل عليه كان لسانه تقيل شوي. كان يجي يقول لي يا ماما أنا بدي أقرأ مع الأنتي، أعرف أصير أقرأ، بخجل لما الأنت تقومني أني أقرأ. بخجل. قلت بدي أجله في بيتنا للنطق والهيك، عنده حروف بسيطة لكن سبحان الله كان يخجل، كونه الولد ذكي كان يخجل. كان رامز عندي بيحب الحياة، كان دايما يقول لي يا ماما إيش في الجنة، احكي لي على الجنة. كان دايما كل يوم بالليل قبل ما ينام يقول لي يا ماما حدثيني عن الجنة. الله، أحس إنه هذا ابني طلبها بالفعل، أنا حسيت إنه رامز طلبها. أما بالنسبة لفتحي هو رقم 3، كنت أحس فتحي فاكهة البيت، ضحوك، بحب المزح، كان يعمل فيه وفي إخوته مقالب، يحب يضحك، يحب
0: شغل أفلام يعني وهيك.
2: كنت أحسه زعيم، كان مو بيكتب واجبه يكون أخوه مخلص قبله يكتب واجبه، يسمع بصوت أخوه يقول بدي أروح أشوف مين مسك أخويا، كان يسيبني يقول بدي أشوف مين مسك أخويا وأرجع، كان أحسه زعيم ما يخافش من حدا ما يهابش من حدا. أما عندي راني كان صغير، راني صار عمره 4 سنين في الحرب، 22/10 صار 4 سنين، وطلب مني كيكة. هلا قبل ما يستشهد بأيام قلت له يا ماما بكرة بتطلع في الحرب وعمل لك أحلى كيكة وأخلي كل صغار ييجوا عندك ويحتفلوا معك. 27/10 استشهد، كان القدر أسرع بكثير من أني أنا أبسط الولد. راني كان شعره طويل، ولادي كلهم كان شعرهم طويلة بس مع المدارس كنت أقصها. راني كان شعره طويل. أنا كل اللي عرفته عن راني لما سألت أولادي إنه شعره انحرق، لكن كان لكن بقيت الأولاد كانوا أشلاء. وراحوا وأنا متأكدة أولادي طلبوها، وأكيد هم اللي استنوني، وإن شاء الله بتمنى يكون اللقاء فيهم قريب، أحضنهم زي أول وأعتني فيهم زي أول. صراحة أنا اشتقت لهم كتير، الله يسهل عليهم.
0: ما قدرت تزوري وين هم هلا؟ ما بتزوري إيه؟ يعني من المقبرة أو المكان اللي هم فيه أو هم وين؟
2: بالنسبة للمقبرة لما دفنوا فيها أنا بس عرفت مكان المقبرة. اسم المقبرة اللي هي في بيت لاهية.
0: بيت لاهية.
2: بيت لاهية. صعب حاليا إنه نصل هناك، حاولت قبل 4 شهور أروح هناك. حاولت، الكل صار يتصل فيها ويقول لي ما تخطريش ما تروحيش، لكن كنت أحس من جواتي إني مش فارق معي، أنا رايحة للي أصلا أنا بدي إياهم، حتى لو بدي أروح عندهم مستعدة بس بدي أشوفهم لأني ما ودعتهم. حاولت إني أروح، وصلت هناك لقيت المكان بالفعل خطر، ما عرفتش أفوت، ما عرفتش حتى أخطو زيادة ولا أتقدم زيادة. كان الحجر الأصفر تقريبا ورا المقبرة، كانوا يقولوا لي اوعي تقدمي اوعي ما بعرف شو، لا قلت لهم بس بدي أشوف المقبرة بس أشوفها بس هيك يعني بدي قبل ريق يعني هيك بدي أفش خلق شوي أشوف بس المقبرة، يعني بديش أشوفهم بديش أصلها بس بدي أشوف يعني المقبرة لأولادي فيهم أولادي فيها. ما خلونيش أفوت، كان صعب جدا، صار في طلق نار هناك، حاولت إني ما قدرتش يعني أتقدم خالص، قعدت على الأرض قدام المقبرة بس بعيدة كانت عني لساعتين، تعرف شو ساعتين متواصلة إني أضلني قاعدة على الأرض بس أحكي مع المقبرة وأطلع فيها من بعيد بس. وكل اللي أنا لمحته في المقبرة إنها جبال رمل جارفينها، ما بعرفش أصلا إذا أولادي ضلوا تحت الأرض أو هم نبشوهم أو طلعوهم، ما بعرف حد الآن ما بعرفش، بس أعرف إن أولادي تحت الدمار والركام اللي كان في المقبرة.
0: فهد، شو بتتمني لو العالم يعرف عن اللي صار بغزة، أو شو كأم لأربع أطفال شهداء، شو نفسك العالم يعرف عن أطفال غزة، عن شهداء غزة اللي راحوا ضحية عدوان لازال متواصل، وأطفال بأعداد بالآلاف تم دفنهم تحت الرمل بالأنقاض أشلاء، حدا بيعرف وين هم، وحدا مثل أولادك مثلا ما بتعرف إذا ضلوا بالمقبرة اللي هم فيها أو لا، شو نفسك العالم يعرف عن هالدنيا؟
2: بدي بس العالم يعرفوا إنه أطفال غزة مظلومين، أطفال غزة انحرموا من أشياء كتير، محدش يلوم أي طفل غزاوي شو ما طلع منه أو صدر منه، يعني بكرة لما الطفل يوعى ويكبر وينظر يعني للأحداث اللي صارت معنا في غزة ما يلومش، محدش يلومه إنه ممكن يكره العالم أو ممكن إنه بس إنه يطلع مثلا بيحقد على العالم أو بس بده ياخد حقه أو بده ينتقم، محدش يلومه. إحنا اللي شفناه في غزة مش بسيط، إحنا بالفعل مرينا بأيام كارثية، ولا حدا برا غزة ولا حدا من مكان يكون لو بده يضل مليون سنة يوصف الشعور اللي إحنا جربناه داخل غزة إنه يوصف صح، لأنه ما حد يجدعه غير أهلنا في غزة وأطفال غزة، أطفال غزة اللي أغلبهم حاليا انحرموا من أهليهم واللي أغلبهم حاليا انحرموا من العيش من إنهم يعيشوا عيشة كريمة مثل أطفال العالم. إيش بدي أحكي لك يا أستاذ عادل؟ أطفالنا متعبين، أطفالنا بتحس أصلا إنه هم مش عايشين، بتطلع فيهم نظرات إنهم هم بس أجساد متحركة وخلص بدون أرواح، لأنه كل أرواحنا في غزة انطفت ما ضلت.
0: شو ضل بقلوبكم؟ شو ضل بقلبك يعني بعد لا؟
2: أنا عندي دي اسمع بدي أقول لك شغلة. أنا صح أم أربع شهداء أطفال، أبويا شهيد، أخويا شهيد، بنت عمي شهيدة، وابن عمي شهيد، لكن الحمد لله. بدي أقول لك حسب قوة الشخص في صبر، قد ما كان الإنسان بيحمل في درجة إيمان جواته في صبر، في إنه يرضى بقضاء الله، في إنه لازم يرضى باللي صار، إنه هذا مش أي شيء، الله ابتلانا فيه، الله ميزنا فيه. الحمد لله أنا راضية، يعني راضية، بس بدنا الله يرضى عنا، وإن شاء الله الله بيكون رضي عنا ويجمعني فيهم الأربعة يا رب، وأشوفهم من تاني يا رب الجنة يا رب، أشوف أولادي مثل ما أنا ودعت. يعني لما طلعوا من عندي، ما حد ما طلعوا من الباب وانحرمت إن أشوفهم إني ألقاهم يعني والتقي فيهم.
0: أبوهم
2: إحنا
0: كيف؟
2: ما ضلش في قلوبنا غير إنه نصبر، وغير الدعاء، وغير إنه نرضى باللي الله كتب لنا في غزة. ودائما بحكي يمكن الجنة اشتاقت واختارت أهل غزة.
0: أبوهم كيف قبل الموضوع حتى الآن؟
2: علي صوتك أستاذ علي.
0: ال- ال- الأب لما كمان بفقد أولاده الأربعة، لما نحكي عن تامر كيف تقبل، يعني كيف بكمل حياته بعد هيك؟
2: لا طبعا يعني الشيء هذا صعب عليه جدا. الثاني ما هو أب،
0: نعم،
2: هو أصلا طلعهم بيده، هو أصلا كان رغم أنه كان بالشارع يعني ما كانش داخل البيت، هو تصاوب، كان في كتير أشياء يعني كان في كتير جروح في ظهره، إيده يعني لما أجع البيت بشوفت إيده مجرحة من الحجار الحديد اللي كان بحاول يبعدهم عشان يكون الأولاد. طلع من بيت دار عمي 32 فرد مستشهدين، أطفال عائلة المجدلاوي في دير النعجة قدمت وما زالت بتقدم، 32 فرد طلعوا من تحت الردم أغلبهم أطفال. فيعني إيش بدي يكون حال الأب؟ حتى لو كان وجعه أكتر مني مجبر إنه يصبر، مجبر إنه يبين لي إنه رضا، والله يعيني ويعينه ويعين كل
0: فهد. لازلتي بتحتفظي ببعض أشياءهم ولا راحت؟
2: والله جديد أنا بعد ما
0: طلعت
2: أنا بعد ما طلعت من البيت لما قالوا له روحي على المدرسة ما رجعت على بيتي أبدا. لما انقطع بيننا وبين الجنوب إنه أي واحد يوصل من الجنوب أو يجي من الشمال للجنوب خلص ما كانش في أي إمكانية الواحد يجي. بعد ما قالوا خلصت الحرب وتعين الشمال رجعوا، أنا هناك رحت على البيت، على بيتي أنا اللي كنت فيه. جارتي قالت لي طلعنا شنطة فيها لأولادك، فيها كتب، أخذتها، طلعوا لي أوعيهم في أشياء، يعني كله أخذتهم، هذه الأشياء البسيطة اللي طلعوها من تحت الردم أنا أخذتها. أخذتهم وخليتهم عندي وقلت لهم أي شيء بطلع بخص الأولاد أنا أبدي، حتى لو كان خربان، حتى لو كان مزع، حتى لو كان تلفان أنا بدي إياه، بتضلها ذكرى إلهم. اللي ضل عندي بس من ريحتهم صورهم، بس الصور
0: هاي اللي احنا بنشوفها،
2: الشوارع اللي كانوا يدخلوا فيها أفوت فيها. وللأسف مدمرة، لا فيش ملامح فيها، كلها جبال، رمل، تجريف، فيش أي إشي بوصف المكان اللي كنا نعدي فيه زمان. حتى الشوارع اللي كنت أمشي فيه أنا وولادي اللي كانوا يتسابقوا فيه، خط البحر، شارع البحر السودانية، كان هذا كتير اللي نمشي فيه، كتير إلنا ذكريات هناك، اتدمر مشيت فيه على أساس إني أطلع إشي يعني أتذكر إشي. فيش متدمر، ما فيش أي معالي، ما ضل إشي يا أستاذ عامل، ما ضل حتى ذكرياتهم حرموني إياها.
0: يعني بنفس الوقت ظلت الأم اللي تخلف تربي وتكبر وما خلصت الحياة وما وقفت هون. كمان اللي بعرفه انه حضرتك مكملة حياتك، وكمان يعني كأسوة بباقي الأمهات والأخوات والأخوة وكل الأهل هناك. الأمل موجود، وبلاحظ انه يعني بعد قديش صار لهم كم سنة هذا الحادث بالضبط؟ تحكي عن انت بأكتوبر 2023
2: 27 10 نعم.
0: 23 احنا 26 بصير 3 سنين تقريبا يعني تقريبا. الا شوي الا شوي ما حدا بينسى اكيد، ولكن بدنا نكمل هالحياة.
2: طبعا انا باذن الله طالما الله كتب لي حياة رح اكمل. اذا انا ودعت 4 رح اجيب 4 تانيين، حعلمهم واتعب فيهم واخليهم يعرفوا انه لهم اخوة شهداء اطفال.
0: نعم.
2: وإيش ما كان نفسي إني أطلعهم، وإيش كان نفسهم بالولاد إن شاء الله حبني في الجيل الجاي بإذن الله،
0: بنفس الشغف بنفس القوة بنفس الحنية بنفس الأمومة.
2: الإيمان، الإيمان هو اللي بولد كل إشي في الإنسان. بإذن الله أنا مؤمنة، بإذن الله الله رح يزيدني إيمان وبفضل الله، وإني بإذن الله مكملة.
0: مين
2: الله.
0: أكتر حدا معك بهالدنيا هلا؟ أهلك؟ أمك؟
2: إمي.
0: الله يخلي لك إياها يا رب، خليكوا لبعض جميعا، وإخوتك
2: إمي فائدة، إمي بتربي يتيم ابن أخويا بتربيه حاليا، هي بتربيه يتيم فقد أبوه وخواته وإمه وسيده.
0: هو الناجي الوحيد من عيلته يعني.
2: هو الناجي الوحيد، إمي أرملة وابنها شهيد، أحفادها شهداء، أخوها شهيد، وهي بتربي في ابنها الشهيد.
0: يعني ما ضل كلام أماني، وأنا يعني بهيك حالة بقف فقط احترام وتقدير، وبقول سبحان من زرع هذا الإيمان وهذا القوة على الصبر والتحمل بقلوبكم بقلوبنا جميعا حقيقة. وإحنا قاعدين بنشوف هذا العدوان لا زال مستمر ولا زال متواصل ولا زال هناك ضحايا، وأنا كنت حابب أنه فعلا ما نمر مرور الكرام، انه هاي مش ارقام، ما بنقول فقط يعني ام فهد فقدت 4، لا، كل واحد فيهم كان في له حياته، كان في له تفاصيله، كان في له امنياته، وعلشان هيك يعني ال الشهداء اللي ممكن ما بعرف في اليوم حتى الإحصائيات الرسمية بظل وجود مفقودين حتى الآن ممكن يوصلوا 80-70 ألف 98 ألف، ما بتعرفي قديش. هاي مش أرقام، هدول كل بني آدم فيهم له قصة حياة، وقصة قد تكون لبداية لقصص ولحياة أخرى. فإن فهد ربنا يقويك أكثر، وإن شاء الله نعمل معك لقاءات أكثر وأكثر، وإنت عندك 4 أولاد تانيين بحياة أحلى وبحياة أجمل إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: تحياتي إليك وشكرا لوجودك معنا، شكرا ل

مثل ما قالت أم فهد، أنا فقدت أربعة ولكن إن شاء الله حجيب أربعة بدالهم وأعلمهم بنفس الطريقة وربيهم بنفس الطريقة بنفس الشغف بنفس الآلية بنفس الفكرة اللي كانت قبل. مش معنى إنه إحنا استبدلنا أولاد بولاد، لكن بظل هذاك وجعهم وفقدهم وألم فقدهم وكل هذه التفاصيل. ويمكن اللي صار في مجتمعنا إنه إحنا من هول الصدمات اللي صارت صرنا نستصغر في بعض الأحيان، أو نقول واحدة أهون من واحدة زي ما بيقولوا إنه إشي أهون من إشي، بالإضافة لكمية الإيمان اللي ربنا زرعها في البني أدمين، زرعها في الناس، زرعها في الأمهات. من بعيد لتيجي أنت تتخيل معقول أم تودع أولادها حتى ما تقدر تدفنهم بإيديها بتحكي بكل هذه القوة. هون في سر، في سر إيماني زرعه ربنا في قلوب هدول الناس حتى يكونوا قادرين على أنهم يتقبلوا أو يتفهموا أو يستوعبوا حجم اللي صار معهم بعد ما فقدوا بيوتهم، فقدوا أولادهم، فقدوا أهليهم، فقدوا آبائهم، فقدوا أقربائهم. فعظم الله أجركم وجعلوا إن شاء الله في ميزان حسناتكم جميعا أهلنا في غزة وفي الضفة وعلى مدى مسيرة سنوات النضال الفلسطيني اللي كان كله معبد بدماء الشهداء وأنات الجرحى والأسرى وكل هذه التضحيات. وبيجي حدا بيقول لك الشعب الفلسطيني مش عارف شو ماله مش عارف شو عمل الشعب الفلسطيني كذا إلى آخره، احنا بنقول ما يعزينا دائما وما يواسينا دائما انه ربنا شايف وفاهم وعارف، والملف عنده من أوله لآخره.

قد مستوطنون في ملف آخر سيداتي وسادتي، مستوطنون ما يعرف بالسجود الملحمي داخل المسجد الأقصى صباح اليوم تزامنا مع بدء اقتحامات واسعة لإحياء ما يسمى الذكرى العبرية لاحتلال القدس في 15 أيار. ويأتي هذا الاقتحام وسط استمرار الانتهاكات والتدنيس في باحات المسجد الأقصى وبمشاركة عضو الكنيسة الإسرائيلي أرييل كيلز. وفرضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس إجراءات مشددة بحق المصلين في المسجد الأقصى بهدف إخلائه أمام اقتحامات المستوطنين خلال ما يسمى بالذكرى العبرية لاحتلال القدس. كما أجبرت سلطات الاحتلال تجار البلدة القديمة في القدس ومحيطها على إغلاق محالهم التجارية اليوم عند الساعة 12 ظهرا ضمن الإجراءات المشددة التي تشهدها المدينة في هذا اليوم. ومنعت قوات الاحتلال دخول الرجال دون سن 60 عام والنساء دون 50 إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الفجر، واعتدت أيضا على عدد من الرجال والنساء بالدفع والضرب عند أبواب المسجد، وأجبرت شرطة الاحتلال المصلين وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية وطلبت المدارس الشرعية على البقاء داخل المصليات المسقوفة والمباني، ومنعت تواجدهم في ساحات المسجد الأقصى لإفراغها بالكامل أمام المستوطنين المقتحمين. وحسب المعطيات لم يتجاوز عدد المصلين المسلمين داخل المسجد الأقصى بما فيهم موظفي الأوقاف وطلبة المدارس الشرعية نحو 150 شخص، في حين تجاوز عدد المقتحمين خلال الساعات إلى أكثر من 20. وتظهر يعني صور وفيديوهات للمستوطنين وهم يقومون بالصلوات التلمودية في باحات وساحات المسجد الأقصى المبارك وما يعرف بالسجود الملحمي داخل المسجد هذا اليوم وفي هذا الصباح.

0: وفي سلفية اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بلدة الزاوية غرب المدينة ونفذت حملة مداهمات واسعة طالت عشرات المنازل، تخللها عمليات تفتيش وتنكيل بالمواطنين وسط انتشار مكثف للآليات العسكرية في إحياء البلدة. وأفاد مواطنون بأن جنود الاحتلال دهموا المنازل بشكل عنيف وأخضعوا عددا من المواطنين لتحقيقات ميدانية وعبثوا بمحتويات المنازل وأحدثوا أضرارا داخلها. أشارت المصدر إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من الشبان بالضرب واحتجزت بعض المواطنين لساعات قبل الإفراج عنهم لاحقا، فيما أصيب مواطنان برضوض جراء اعتداء الجنود عليهما وجرى نقلهم لتلقي العلاج. وتتعرض بلدة الزاوية لاقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال تترافق مع مداهمات للمنازل والتضييق على المواطنين ضمن سياسة التصعيد المستمرة في محافظة سلفيت. ومنها إلى القدس مع الناشط أحمد الصفدي. أحمد صباح الخير. أحمد إن كنت تسمعني صباح الخير من القدس.
1: صباح الخير سمعني؟
0: سامعك منيح أحمد اليوم. نعم أهلا بك ودائما نرحب بحضرتك في القدس. اليوم تشديدات كبيرة جدا وقيود مفروضة على البلدة القديمة، على المسجد الأقصى، الدخول، عمليات إفراغ، صلوات تلمودية وسجود ملحمي للمستوطنين داخل المسجد الأقصى. ما التفاصيل أكثر؟
1: تحية أستاذ عادل لك وجميع مستمعي راديو الرابعة وقناة معا.
0: شكرا.
1: معا.
0: أهلا.
1: الحقيقة هي أسر المدينة، خنق المدينة، وضع سكن عسكرية على بوابات المدينة ومنع الناس من الوصول إلى بوابات المدينة وداخلها، مقدمة لمنع الناس من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.
0: نعم.
1: في تحت الحيز كليا للمستوطنين في هذا اليوم الصعب اللي يكون على المدينة، الذي يكون الإعلام الإسرائيلية وضخ المستوطنين غاشما على المدينة بشكل لا يتبع إلى ثقافتها ولا تطبيعاتها العربية الإسلامية الفلسطينية المسيحية. فالاحتلال الآن يضخ المستوطنين داخل المسجد الأقصى للقيام بما يسمى استفزازات وانبطاحات ملحمية ورفع الأعلام الإسرائيلية ومنع الاقتراب من حراس المسجد ومنع المرابطين من دخول الأقصى في ظل منع 300 فلسطيني على رأسهم الصحفيين من الوصول إلى المسجد الأقصى بهذا الإطار. والآن يقوموا في منع أيضا سيقوموا في منع التجار من فتح محلات التجارية وتحديدا في سوق المؤدي إلى باب المجلس في الواد وإلى أيضا سوق القطنين. هكذا سلوك المستوطنين الذين يعتدوا على السكان وعلى التجار ويعتدوا على حرمة المسجد الأقصى بإتاحة الحيز من قبل المستوطنين. ولا ينتقل هذا المشهد للأسف عصرا إلى باب العمود برفع الأعلام الإسرائيلية.
0: نعم.
1: فهذا يشكل دوما خطر على المدينة. نتذكر عام 2021 موضوع سيف القدس وما نتج عنه من مثيرة الأعلام، وكل عام تحدث اعتداءات على المدينة بهذا الشكل الفظ من قبل قوات الاحتلال،
0: وخصوصا أنه يعني تأتي هاي الاقتحامات وكذا فيما يعرف بالذكرى العبرية لاحتلال القدس في 15 أيار، بمعنى أنه يعني متوقع المزيد من التصعيد ربما والقيود. أحمد،
1: الاحتلال يقوم في عسكرة المدينة والسيطر عليها بقوة عسكرية، وهو يقول أنها عاصمة لكيان الاحتلال. فكيف هي عاصمة لكيان الاحتلال واستخدم كل هذه القوى العسكرية والسكنات العسكرية؟ فليترك المدينة تعبر عن هويتها لوحدها، لا يتركها، ولا يترك المسجد الأقصى أن يعبر عن واقعه. فهم يريد أن يستغلوا ويضخوا هذا الذكرى التي هي على أنقاض نكبتنا الفلسطينية، على نكبة وجودنا الفلسطيني وعلى تهجيرنا وعلى مجازر الإبادة التي ارتكبها في دير ياسين وفي صفد وفي كل أنحاء القدس وفي لبنان وإلى آخره. فإذن المشهد خطير، مشهد
0: نعم.
1: إحلالي، مشهد اغتصاب المدينة خلينا نسميه،
0: نعم.
1: يكون صعب اليوم وقاسي على المدينة.
0: كان الله بالعون. شكرا جزيلا لك الزميل الصحفي أحمد الصفدي من القدس حول الإجراءات العسكرية المشددة المفروضة على المواطنين في القدس بشكل عام، في البلدة القديمة والمسجد الأقصى بشكل خاص. اليوم حالة من التوتر تسود في ظل هذه التعقيدات والإجراءات والمنع والإغلاقات ودعوة دعوة التجار وساكني البلدة القديمة لما يعني أشبه بمنع التجول في تمام الساعة 12. ونعرف بمسيرة الأعلام والقصص اللي يعني ترافق محاولة إظهار المدينة وكأنها عاصمة لدولة الاحتلال، إلا أن المدينة تأبى إلا أن تظل لأهلها ولتاريخها، وتظل فلسطينية عربية، تظل بكل هذه الجذور الراسخة في التاريخ تتحدث عن نفسها رغم كل يعني محاولات تغيير الملامح، رغم كل محاولات السرقة، ورغم كل محاولات يعني تغيير صبغة هذه المدينة، إلا أنها تتظل القدس عربية وفلسطينية.

0: عارفي.
1: صار لازم نروح لفاصل وبعد الفاصل نكمل آخر ما تبقى من برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية.
2: راديو موال.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
5: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
2: راديو موال.

0: أهلا بكم من جديد سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. حلا قضية أخرى في هذا البرنامج في طل الصباح، في الخليل عقد مجلس بلدي الخليل اجتماعا أقر فيه بعض الملفات والقضايا وناقش ملفات أخرى، ولكن كان اللافت مناقشة ما يعرف الآن بتوقيع أو بميثاق الشرف لرئيس وأعضاء مجلس بلدي الخليل. هذه فكرة جديدة، ميثاق الشرف الذي ينص على عدة يعني أمور أو عدة نقاط تم الاتفاق عليها والتوقيع عليها من قبل الرئيس وأعضاء المجلس البلدي. ما المقصود بميثاق الشرف هذا وما هي أهميته وما هي النقاط التي وردت فيه؟ ويسرنا للحديث في هذا الموضوع نستضيف سعادة رئيس بلدية الخليل مهندس يوسف الجعبري. باش مهندس صباح الخير والله يعطيكم العافية. برام الله أبو يزن صباح الخير.
1: صحيح صباحك أخي أبو أحمد.
0: أهلاً أهلاً بحضرتك، يعني وين ما نكون وراك وين ما تكون
1: إن شاء الله يا سيدي إحنا جاهزين.
0: وشكراً للاستجابة الدائمة أبو يزن. وقعتوا اتفاقية أنت وأعضاء المجلس البلدي وهاي يعني حتحطوها زي قانون ميثاق شرف، تحكي لنا عن هالميثاق وهاي فكرة جديدة يعني بنلحظها.
1: صحيح، يعني تعرف أخي أبو أحمد منذ اليوم الأول لاستلام مهامنا في مجلس بلد الخليل سواء رئيس أو أعضاء مجلس بلدي، نهدف في هذه المرحلة إلى قيادة تغيير في الخليل وبلدية الخليل وعادتها إلى صدارة البلديات في الوطن. هناك عمل متكامل من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطن الخليلي. طبعا من ضمن الأمور اللي كانت مهمة إنه قيادتنا لهذه المؤسسة يجب أن يكون فيها النزاهة، يجب أن يكون فيها الشفافية، ويجب أن تكون قيادة مؤسساتية إدارة من خلال إدارة صحيحة للعمل البلدي. طبعا هذه الميثاق الشرف في بعض الأمور لم يذكرها القانون، فكان هناك ميثاق شرف ما بين رئيس وأعضاء مجلس البلدي من أجل قيادة البلدية في المراحل القادمة، لها علاقة في إدارة المال العام والحفاظ عليه، لها علاقة بالتوظيف وعدم توظيف الأقارب، لها علاقة بأمور أخرى متعددة مذكورة في هذا الميثاق. نهدف من خلاله إلى إرسال رسائل طمأنينة إلى المواطن الخليلي بأن من جاء إلى مجلس بلد الخليل جاء من أجل أن يعمل، من أجل أن يخدم، وليس من أجل الحصول على أي مصالح شخصية.
0: نعم، وهذا الميثاق ينص على يعني عدة نقاط استوقفني بعضها، اللي هو يعني بالمجمل تعزيز النزاهة، الشفافية، الميثاق اللي بتعلق أو النقطة اللي بتتعلق بالمساءلة فيما يخص التقارير المالية وعدم استغلال لا رئيس البلدية ولا أي عضو مجلس مصالح ذاتية أو كذا. سؤالي إنه في آلية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذا الميثاق، شو ضمانات تنفيذ هذا الموضوع باشمهندس؟
1: يعني يا ابو اخي ابو احمد يعني هو اسمه ميثاق شرف، يعني هو وقع وبناء عليه من هو موجود على طاولة المجلس البلدي هم قيادات الخليل، فبالتالي عندما يتم التوقيع على ميثاق ميثاق الشرف فبالتالي هو ملزم للجميع من اجل تطبيقه والعمل على تطبيقه، وللمواطن الحق بالمراقبة من اجل التأكد هل تم توقيع أو هل تم تطبيق هذا الميثاق أم لا. إحنا بنتأمل، بالعكس بنجزم أن هناك يعني طموح من أجل أن تكون الخليل في المقدمة ومن أجل أن تكون هناك إدارة سليمة لكل الملفات التي تدار داخل بلدية الخليل من أجل الحصول على أعلى الخدمات وأفضل الخدمات للمواطن الخليل.
0: نعم، وبالتالي خلنا نقول هذا زي قانون حيكون أو اتفاق ما بينك وبين زملائك بالمجلس البلدي بأن لا يتم تجاوزه بأي شكل من الأشكال، وقد يتم تطويره ليصبح يعني خلنا نقول زي نظام داخلي لعمل مجلس بلدي الخليل القادم، حتى اللي بعد اللي بده يعني الفترات القادمة يلتزموا بهذا الميثاق.
1: صحيح، يعني هي بداية عمل
0: أساس تأسيس
1: هلأ من انطلقنا فيه، راح يتم العمل فيه خلال المجلس البلدي الحالي، ونأمل إن شاء الله إنه كل المجالس بعدها القادمة يصبح هذا ميثاق للجميع في التعامل في ما بين رئيس وأعضاء المجلس البلدي والموظفين والمواطن الخليلي. إحنا في هذه الفترة إن شاء الله بنأمل أن يكون هناك سلسلة من الإجراءات أنه خلال السنوات القادمة الكل يذكر هذا المجلس البلدي بأن أحدث نهضة في الخليل وفي إدارة الملفات داخل الخليل، بالرغم من كل المعيقات وبالرغم من كل الأمور السيئة وبالرغم من قلة المال وبالرغم من كل الإجراءات الإسرائيلية والحصار وإغلاق البوابات والمناطق المغلقة، إلى أنه عندنا يعني قابلية وعندنا إصرار على تحقيق الأفضل للخليل. منحاول جاهدين، اليوم احنا في رام الله، بكرة رح نكون في مكان تاني، رح نرجع للخليل، رح نعمل بكل الطرق من أجل إعادة الخليل إلى مكانتها الطبيعية.
0: في نقطة مهمة جدا كمان بالميثاق، عدم تعيين أبناء أو أقارب أي من الرئيس أو أعضاء المجلس البلدي من الدرجة الأولى طيلة فترة الخدمة.
1: طبعا طبعا، يعني هذا ميثاق،
0: يعني هاي لحالها قصة، هاي
1: تم نشره على الإعلام. نعم. من أجل نعم. أن يكون من أجل أن يحاكمنا المواطن الخليلي إذا تجاوزنا هذا الموضوع. التوظيف بشكل عام سيكون ضمن سلسلة إجراءات قانونية لا يمكن لأي أحد يتجاوزها، هذا في حال التعيين أو توظيف المواطنين أو الموظفين العاديين. للأقارب من الدرجة الأولى يمنع منعاً باتاً، حتى تقديم طلب توظيف يمنع، ويمنع أي مقابلات بهذا الخصوص. المواطن العادي والمواطن الخليلي لن يكون هناك تعيينات عشوائية، ولن يكون هناك تعيينات على الأهواء الشخصية، بل سيكون التعيين كله وفق أسس قانونية وإعلانات ومقابلات، وستكون هناك فيها الشفافية والنزاهة إن شاء الله.
0: بدقيقتين، خلصتوا أو بدلشتوا عفوا بخطة الميت يوم أخي أبو يزن؟
1: يعني بنقاطها النهائية وزعت، أخذت موافقة المجلس البلدي.
0: تمام.
1: قدمتها للمجلس البلدي وأخذنا موافقة عليها، وحاليا تتوزع على موظفي بلدية الخليل أو على المدراء في بلدية الخليل.
0: نعم.
1: من أجل وضع بعض الملاحظات ومن ثم الانطلاق فيها إن شاء الله. الأسبوع القادم راح نسوي مؤتمر ونعلن هاي النقاط إذا حتكون ملزمة إلنا كمان للميت يوم، من أجل إنجازها وإنهائها. يعني يمكن إحنا اليومين هذول الثلاثة رح شوي نكون موجودين برام الله بسبب المؤتمر الثامن لحركة الفتح، ولكن بعدها ستعود الأمور وسيكون هناك عمل جاد من أجل ترتيب الكثير من الملفات في مدينة الخليل إن شاء الله.
0: الله يعطيكم العافية، أمنيات التوفيق ودعواتنا لكم. أخي باشمهندس يوسف الجعبري رئيس بلدية الخليل، حول ميثاق الشرف وخطة المئة يوم.

0: وناخذ مشاركه قبل ما نقول يعني خلص. الو
1: الو الله يسعد صباحك
0: ابو سمير،
1: كيف حالك؟
0: اشتاق لك،
1: نصبي عليك وعلى عندك وعلى بيسمعوك كلهم.
0: حبيب قلبي،
1: تعرف انا استمعت له من قبل هيك من كم يوم، انه واحد مثلا تلزمه ورقه انه يتعرف انه من مدينه الخليل لدوائر حكوميه مش عارف ليش. هلا بروح اجيب الورقه بياخذ بدفع عليها 50 شيكل. ليش ال50 شيكل؟ اذا انا ابن البلد وبدفع مي وبدفع كهرباء وانا ساكن في المنطقه الفلانيه، بتسأل انا بعض مرات ليش ال50 شيكل؟ شو يعني؟
0: من وين هاي بجيبوها؟
1: والله انا هيك سمعت.
0: ما يعني سمعت نص القصه وما سمعت شبكيتها؟
1: كيف يعني؟
0: يعني شو من يعني هلا شو المطلوب؟ الورقه ولمين وشو يعني؟
1: احيانا الحكومه او إشي لمصالح معينه بتطلب منك ورقه وين سكنك. فبتقول انت بدك، بقول لك روح جيب ورقه من البلديه
0: عشان تثبت
1: انك في حدود منطقه بلديه فلان. بتروح على البلديه بتقول لهم انا بدي ورقه هيك منشان اثبات انه انا موجود داخل حرم البلديه،
0: اثبات سكن.
1: فبقول لك يا سيدي بتدفع 50 شيكل
0: بس. صدمته لابو سمير، بس 50؟
1: 50 ليش؟ هم 50 يعني بدك تعرف، بس تتعرف عشان تعرف انه انا هوني. طب ما انا بدفع مية وكار معروف يعني انا وين ساكن يعني. يعني مش معقول يكون انا في مدينة الخليل ومثلا واروح اخذ مية وكهرباء من حلحول مثلا، ما انا باخذ من هوني وفوق كل هذا. طبعا انا معرف، هذا في بعض الدوائر هيك بتطلب هذا الحكي.
0: طيب هو يعني اكيد هذا في له قانون بنص عليه يا عم ابو سمير، مش اجتهاد لا من مجلس بلدي ولا من دوائر ولا كذا والى اخره. وانت تخيل انه يصير كل خدمه او كل ورقه او كل شغله بدنا اياها نروح على المؤسسه ناخذ هاي المعاملات او كذا والى اخره. وبوعدك في هذا الموضوع انه نحكي فيه، يعني انت غالي جدا وطلبك رخيص.
1: لانه بتعرف ليش انا طرحت هذا الموضوع؟
0: لا،
1: لانه في بعض البلديات الكبار بياخذوا 50 شيكل.
0: طيب
1: البلديات اللي بتاخذ 20 شيكل،
0: كل واحد
1: في
0: حجم.
1: بعض البلديات بتاخذش ولا تعريفه. طب يعني شو هو
0: نص
1: قانوني؟
0: هلا احنا بدنا نحكي مع البلديات اللي بتاخذش ورا ولا تعريفه، نشوف وين الفساد اللي عندهم عشان يصيروا ياخذوا. هذا فساد
1: يا سيدي، والله ما بعرف. انا بقولش فساد يعني، انا بدي استوضح الامور يعني مش
0: حاضرين
1: اكثر.
0: حاضرين
1: تكرم الى المواطنين يعني، لما عشان ما نتفاجئش. اي واحد
0: حدا طالب منك اثبات سكن يا ابو سمير؟
1: كيف
0: حدا طالب منك اثبات سكن؟
1: لا انا شخصيا لا، انا شخصيا لا، بس انا استمعت لهذا الحكي. بعرف شو قدامي، يمكن يلزمني.
0: حاضر حاضر يا ابن عمي، ولا يهمك ولا
1: يهمك. زي ما بيلزمني بيلزمك، بيلزم هذاك بيلزم هذاك، طالما احنا اولاد بلد.
0: انا ما هو مش سكان هالبلاد، انا من مغترب يعني جاي بس.
1: ما انت يعني برضو
0: جاي على فلسطين؟ لا مش، لا انت فهمتش علي، انا جاي على فلسطين اعاره.
1: هيك يعني؟
0: من السودان،
1: زدتوك من الطيارة وحطيها. هنا الله، ما هي كلها على المجالس القروية وين مكان هذا الحكي،
0: كلها إعارة. أنا جاي إعارة على البلاد.
1: لا توكل على الله معناته. لا يا أخي، على كل حال يا عم حياك الله، أنت جيت عنا وأنت منا فينا، وإحنا يا عم بنستضيفك ماشي
0: حبيبي. حبيب ابو سمير طال عمرك، سلامات حبيب القلب، يسعدك، سلامات. هلا هلا بيك. يلا اسمعوا شادي شو حط لنا اخر النهار حبيبي، والله انك ذوق.

0: لكن في حي
1: سيدة زينب
0: وحبيبي ساكن في
1: هي لف يعني مش انه واحد في طنطا وواحد في مش قريبة يعني.
0: عشان نقول كل الرضا يوم تروح له مرتين
1: شارع المعز
0: مش سيدة لسيدنا الحسين
1: هذا بقول لك عشان ينول الرضا كل يوم بروح على رجليه من السيدة للحسين ومش راح ينول الرضا

0: وانا قلبي متحير ما بين السيدة وسيدنا
1: الحسين. ما يا طنطاوي، الى اللقاء. انتهى برنامج طلت صباح لهذا اليوم. بكرة جمعة، كل سنة وانتم سالمين. باي باي. شكرا يا شادي.

0: الساعة الآن 11 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: يا صاحبي هذه السيدة هبلتني.
1: هذه السيدة جننتني أنا.
0: ليه أنت تعرفها؟
1: إيه أنا. والله العظيم اللي نعرفها
0: وبتاعي أنا. هذه تاعي أنا مسخزول.
1: هذه لي أنا.
0: والو كاظم كاظم هذه تاعي
1: مامي هذه لي أنا.
0: والو
1: إيه
0: جمد
1: إيه أنا.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
4: نقلا للأحداث المحلية،
5: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف، بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
4: متابعة لهموم المواطن،
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعطيني سوى مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيني سوى منهول يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مقدسه مش محترمه وبس، يا بتكون عكس المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عننا بركوف كفلاكو.
4: اخر الاخبار والتطورات،
5: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس ابو عمار احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرجع على بعض.
4: المواجهه المباشره في طرح القضيه،
5: انا سار سياره انت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع المواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: بما أن الناس من لغة واحدة فلم تكن أمامهم أي حواجز تمنعهم من التوحد. نعم، نرى اليوم طبيعة الإنسان الفاسد حقا، ولا يمكن لله أن يتغاضى عن هذا التمرد، بل يضع العائق أمام نوايا الناس في بابل. وإذا نزل الله ليرى ما يبنيه الإنسان، فلا يكون ذلك ليشدد بل ليدمر.
2: مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا. ها لقاء جديد يجمعنا في هذا اليوم في برنامج كنوز الحكمة، ودعاء جديد أرفعه إلى العلي القدير أن يجعل لهذا اللقاء فائدة في حياتنا الشخصية تثمر ما هو للخير والبنيان.

كتب أحد القراء في صحيفة بريطانية تصدر أسبوعيا يقول إنه لا يتذكر أي مواعظ من التي ألقيت في الكنيسة، وهذا ما كتبه بالحرف الواحد: منذ 30 عاما وأنا أرتاد الكنيسة أسبوعيا وسمعت ما لا يقل عن 3000 عظة، لكن ما أستغربه أنني لا أذكر عظة واحدة منها. اطلع عدد كبير على تساؤل هذا الرجل، لكن واحدا من القراء أرسل رده عبر صفحات نفس الصحيفة وقال في مجال رده ما يلي: أنا متزوج منذ 30 سنة، وفي خلال هذا الوقت تناولت ما مجموعه 32,850 وجبة، ومعظم هذه كانت زوجتي قد أعدتها، واكتشفت أيضا فجأة أنني لا أستطيع أن أتذكر طريقة إعداد وجبة واحدة منها، غير أنني استفدت جسمانيا منها، ولولاها لمت جوعا منذ أمد بعيد. أنا لا أعرف مستمعي منذ متى وأنت تتابع الدروس معنا في كلمة الله وتتذكر ما سمعته حتى الآن، ولكن أرجو شيئا واحدا، أن تكون استفدت منها وشعرت بكفاية روحية لكي لا تموت جوعا، فكلمة الله هي غذاء الأرواح الحقيقي.

0: والآن مع فقرة جديدة من كلمة الله في سفر التكوين فأمتع الأوقات.
1: مرحبا بكم يا أحبة مشواري الأعزاء، أنتم الآن بصحبة سهيل موسى في حلقة جديدة من كنوز الحكمة، ونشكر الرب على هذه الدراسة التي تعب في إعدادها أصلا دكتور فيرنون ماجي، وما أنا إلا صوت ينقلها إليكم باللغة العربية. في لقائنا الذي يتجدد 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة، نحن لا نزال ندرس معا سفر التكوين، السفر الأول من الكتاب المقدس. بدأنا نتحدث المرة الماضية عن برج بابل، ذلك النظام الذي يرتفع ضد الله، وذلك بعد أن رأينا سقطة نوح واللعنة التي حلت في كنعان ابن حام، كما وتطرقنا إلى مواليد أبناء نوح وانتشار شعوب الأرض.
2: قلنا مستمعي أن اسم بابل، سواء المعبر عنه هنا في مدينة بابل أو في نظام بابل في سفر الرؤيا، قد اشتهر بالعداء ضد الله وشعب الله. فكلما أقام الله لنفسه جماعة لتكون له شاهدة أمينة على الأرض، أقام الشيطان له بابل لإفساد تلك الشهادة. وإذا دعا الله اسمه على مدينة في الأرض، ظهرت في الحال بابل، وكانت لغة واحدة تحكم المجموعة البشرية لفترة من الزمن. قال الله لنوح: أثمروا واكثروا وتوالدوا في الأرض، ولكن الناس تجاوزوا مشيئة الله وتكتلوا في أرض شنعار التي هي وادي دجلة والفرات. لم تكن هناك أي حجارة في تلك المنطقة، لذلك فإنهم صنعوا الحجارة من اللبن والحمر، وقالوا: هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء، ونصنع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل الأرض. كان بابل عبارة عن زكورة، أي هيكل هرمي الشكل مؤلف من عدة طوابق، وهناك الكثير من الآثار الباقية لمثل هذه الأهرامات. وفي معظم الأحيان كانوا يبنون مذبحا في أعلى الهرم، يقدمون عليه ذبائح بشرية لا سيما الأطفال. في زمن بنائه كان برج بابل يمثل تمرد الإنسان على الله، ومن الواضح أن نمرود هو الذي كان وراء ذلك، هو الذي بنى مدينة بابل، ومن الأرجح أنه بنى أيضا البرج. لقد أراد أن يحقق أطماعه بتكوين إمبراطورية معادية لله، ولتحقيق ذلك احتاج إلى مركز وحدة كما نرى هنا، إلى عاصمة يجمع فيها الكل، فبنى مدينة بابل. كما احتاج إلى الحشد وإثارة الحماسة الجماعية، احتاج إلى شيء يبعث فيهم التشجيع، إلى نصب يلمهم، فبنى برج بابل. هلما نبني، عبارة مليئة بالتحدي ضد الله، نصنع لأنفسنا اسما. لم يبنى برج بابل ليكون ملجأ في أزمنة الضيق كالفيضانات، لكنه نم عن موقف متكبر متمرد على الله. لقد طلب الله من الإنسان أن يملأ الأرض، أن ينتشر فيها، أما الإنسان فأراد أن يتجمع في بقعة واحدة مخالفا إرادة الله. كما كان برج بابل رمزا دينيا، لقد عبدوا المخلوق دون الخالق، كانوا يذبحون الذبائح ويعبدون الشمس والقمر والنجوم، لقد تركوا الله.
1: لاحظ الآن ماذا كان رد فعل الله على برج بابل. أرجو يا أخت ميسون أن تقرأ لنا من الأصحاح 11 من العدد 5 حتى 10.
0: فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما، وقال الرب: هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداؤهم بالعمل، والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه. هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة، لذلك دعي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض. ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض. هذه مواليد سام، لما كان سام ابن 100 سنة ولد أرفكشاد بعد الطوفان بسنتين.
2: والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه، أمر مدهش حقا. بما أن الناس كانوا من لغة واحدة فلم تكن أمامهم أي حواجز تمنعهم من التوحد. هنا نرى طبيعة الإنسان الفاسد حقا، ولا يمكن لله أن يتغاضى عن هذا التمرد، بل يضع العائق أمام نوايا الناس في بابل. وإذا نزل الله ليرى ما يبنيه الإنسان فلا يكون ذلك ليشدد بل ليدمر، وتلك هي نهاية كل تجمع بشري ضد الله. كان هذا ضروريا لأن للإنسان قدرات هائلة، فقد استطاع أن يصعد إلى القمر وأن يركب الهواء بالطيارات، وأنا ما زلت مندهشا كيف يمكنني أن أستقل الطائرة على ارتفاع 1000 أقدام وأتحرك فيها وآكل فيها وأنتقل بواسطتها عبر القارات. فعلا الإنسان مخلوق هائل. لاحظ مستمعي ماذا عمل الله. هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض، فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة. لذلك دعي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض، ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض. هل إنسان الآن يتبدد على وجه الأرض وينتشر فيها؟ كانوا متحدين في ثورتهم، أما الآن فهم لا يفهمون بعضهم بعضا. فعلا حاجز اللغة يشكل سورا أعلى من أسوار الصين أو حتى سور برلين. اللغة تفصل الناس بشكل هائل. هناك من يعتقد أن اللغات تطورت بشكل تدريجي، ولكن واضح هنا أن الله هو الذي بلبل الألسنة فصنع اللغات. أصبحوا لا يفهمون على بعض فتوقف مشروع البناء وذهب كل واحد في طريقه. إنها معجزة في الكلام ومعجزة في السمع. دعني مستمعي أسألك السؤال التالي لو أذنت لي: هل كانت هذه البلبلة لعنة مخفية على الجنس البشري أم أنها كانت بركة؟ بالنسبة لمقاصد الله كانت بركة، أما بالنسبة لبعد الإنسان عن الله فقد كانت بمثابة دينونة. وقد ظل الإنسان منفصلا عن أخيه الإنسان عبر العصور إلى أن جاء الراديو والتلفزيون وسائر وسائل الإعلام التي كسرت الحواجز بين الشعوب. وتذكر يا أخي أنه مهما حاول الإنسان أن يتحد ويتكاتف في جهوده فلا بد من دينونة أخرى أعظم آتية على الجنس البشري. هناك حادثة أخرى في الكتاب تحكي عن انتشار اللغات، وهي حلول الروح القدس يوم 50 على تلاميذ المسيح. إنها مباينة بين مشروع يصنعه الإنسان ويفشل وبين صنيع الرب الكامل. لقد نزل روح الله من السماء ليشهد لعمل المسيح العظيم الذي تم في الصليب، وقد أعطى الرسل نعمة تبليغ رسالة الإنجيل إلى كل الناس في كافة لغاتهم التي يفهمونها. كأن النعمة بذلك تهدم الحواجز التي أقامها الإنسان في كبريائه لكي يتسنى لكل واحد أن يسمع ويفهم بشارة الخلاص وعظائم الله. لم يتكلموا بلغات غير مفهومة، بل كانت مفهومة ومعروفة عند سامعيها. كان يوم 50 الرد على برج بابل. في بابل رأينا تفريقا، أما هنا فإن الله يجمعهم بكيفية لا يمكن بعدها أن يتفرقوا، بأن يصنع لهم اسما ومركزا يبقى إلى الأبد، وأن يبني لهم مدينة وبرجا لا يصل فقط إلى السماء بل أن أساسه في السماء. لقد أراد الله أن يجمعهم حول شخص المسيح المقام من الأموات. تجمع البشر في بابل كانت نهايته البلبلة والخراب، أما تجمع الله بالروح القدس فنهايته المجد. الأولى هدفها رفع شأن الإنسان، والثانية غرضها المسيح. في يوم الخمسين أتى الله بالإنجيل إلى الناس في لغتهم الخاصة ليفهموه ويقبلوه، واليوم نجد أن الكتاب المقدس قد وصل إلى كل مكان وفي معظم لغات العالم أكثر من أي كتاب آخر، وهو ما زال يترجم إلى لغات ولهجات حتى هذه الساعة. الإنجيل هو لكل الناس، والهدف من التكلم بألسنة ولغات كان ليعرف الناس أن الله قد أجاب على برج بابل. لقد أعد الخلاص، وما على الإنسان إلا أن يقبل هذا الخلاص بدون أي جهد منه. بإمكانه أن يستمع إلى رسالة الله ويقبلها. الإنجيل لك يا صديقي، مهما كانت اللغة التي تتكلم بها، إنه لكل الأمم الذين سيتجمعون في النهاية في حضرة الله. هذا ما يقوله يوحنا الرائي، جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده، من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، واقفون أمام العرش.
1: والآن نأتي إلى نسل سام الذي سنستمر معه عبر العهد القديم. هذه مواليد سام، لما كان سام ابن 100 سنة ولد أرفكشاد بعد الطوفان بسنتين، ونسل سام نقرأ عنه في الأعداد اللاحقة. هل تذكر مستمعي سلسلة الأنساب في الأصحاح الخامس من سفر تأملنا؟ لقد كانت رائحة الموت تفوح منها، حيث قرأنا في آخر كل حياة ومات، ولكن هذه الرائحة لا تخترق القائمة في الأصحاح 11. هنا نرى خط مسار البركة، ومن هنا نقرأ عن نسل هذا الخط في تعاقب متصل حتى إبراهيم، وعن السنوات التي عاشها دون ذكر للموت. تتابع لنا ميسون القراءة ابتداء من الآية 24 وحتى نهاية الأصحاح 11.
0: وعاش نحور 29 سنة وولد تارح. وعاش نحور بعدما ولد تارح 119 سنة وولد بنين وبنات. وعاش تارح 70 سنة وولد أبرام ونحور وهاران. وهذه مواليد تارح. ولد تارح أبرام ونحور وهاران، وولد هاران لوطا. ومات هاران قبل تارح أبيه في أرض ميلاده في أور الكلدانيين. واتخذ أبرام ونحور لأنفسهما امرأتين، اسم امرأة أبرام ساراي، واسم امرأة نحور ملكة بنت هاران، أبي ملكة وأبي يسكة. وكانت ساراي عاقرا ليس لها ولد. وأخذ تارح أبرام ابنه ولوطا بن هاران ابن ابنه، وساراي كنته امرأة أبرام ابنه، فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك، وكانت أيام تارح 205 سنين، ومات تارح في حاران.
2: سنتتبع نسل تارح، والآن سترى لماذا. وعاش تارح 70 سنة وولد أبرام ونحور وهاران. الذي يهمنا هنا هو أبرام، الذي عرف فيما بعد بإبراهيم حتى نصل إلى صليب المسيح. مع أنه الأصغر في الولادة، إلا أنه ذكر أولا لأنه الأعظم، فهو رجل الإيمان ومستودع مواعيد الله، والذي في نسله يتبارك جميع أمم الأرض. لذلك قدم أبرام على أخويه. ما سبق ورأيناه مستمعي كان حتى يبين الله للإنسان أنه في خطية. رأينا في قصة قايين وهابيل أن قايين لم يعترف بكونه خاطئا، فيه نرى تصويرا للكبرياء.
1: وفي الطوفان رأينا خطية الجسد، كان الناس منغمسين في العنف، وكانت كل أفكارهم شريرة. صموا آذانهم عن دعوة الله وماتوا عنه في الذنوب والخطايا، مع أن الله قدم لهم دعوته من خلال نوح، لكنهم رفضوها وظلوا في خطاياهم، خطايا الجسد. ثم في برج بابل نرى خطية الإرادة والتمرد على الله. صديقي المستمع، هل لديك برج بابل الخاص بك الذي بنيته بنفسك؟ هل أنت متمرد على الله وإرادته؟ أرجو أن تكون مع الله وليس ضد الله. يقول: فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان، فأتوا إلى حران وأقاموا هناك، وكانت أيام تارح 205 سنين، ومات تارح في حران. هذا الجزء الصغير من التاريخ ليبين لنا أننا سنتتبع نسل إبراهيم، والذي تبدأ قصته في الأصحاح 12. في نهاية هذا الأصحاح 11 تبدأ نقطة تحول هائلة في سفر التكوين. فكما قلنا، فإن الأصحاحات من الأول إلى 11 تكون حقبة زمنية تزيد عن 2000 سنة، أما من الأصحاح 12 وحتى 50 فهي فترة مدتها 350 سنة فقط. في القسم الأول رأينا الخليقة، السقوط، الطوفان، وبرج بابل في حقبة زمنية طويلة. ويفتتح الأصحاح 12 القسم الثاني من سفر التكوين الذي يستمر حتى نهاية السفر. الجو العام هنا مختلف عما سبق، كما أن الزمن يمر ببطء أكثر تماما، كما هي مسيرتنا خلال السنوات القادمة في دراستنا لكلمة الله. أرجو من أعماق قلبي يا صديقي أن نمضي معا وقتا مفيدا وممتعا أيضا.
2: في هذا القسم ننتقل من الأحداث إلى الشخصيات. ربما لم تكن كل الشخصيات عظيمة، ولكنها كانت هامة جدا. وبالتحديد يوجد 4 شخصيات هامة في هذا القسم سنتحدث عنها. الشخصية الأولى التي سنطيل الحديث عنها هي إبراهيم. عندما اختار الله إبراهيم، اختار رجل إيمان. كان إبراهيم واحدا من أعظم الرجال الذين عاشوا على وجه الأرض. ترى كيف نقيس الرجال العظماء اليوم؟ أولا، يجب أن يكون الرجل معروفا ومشهورا، وكان إبراهيم كذلك، لربما كان أشهر رجال العالم. حتى في عصر الاتصالات هذا لربما سمع الناس عن إبراهيم أكثر من أي رجل آخر. والديانات الرئيسية 3 ترجع إلى إبراهيم. إبراهيم كان رجلا مشهورا، رجلا عظيما. السمة الثانية المتوفرة في الرجل العظيم هي شخصيته الرفيعة وكرمه. هل تتخيل شخصا أكثر كرما من إبراهيم؟ عندما رجع هو وابن أخيه إلى أرض فلسطين، أعطى لوط حرية الاختيار للأرض التي يحب، وارتضى إبراهيم بما بقي له. هل تعتقد أنه يوجد رجل أعمال يعمل مثل إبراهيم اليوم؟ الناس لا يقومون بذلك حتى في الكنائس، كم بالحري في عالم التجارة. لا تتصور مدى كرم إبراهيم مع ملكي سدوم وعمورة، فقد رفض أن يأخذ منهم أي شيء لأنه كان مكتفيا بالله. وعندما زاره الضيوف السماويون لم يتوانى عن استضافتهم كما يليق بكل كرم. ثالثا، على الرجل العظيم أن يعيش في فترة زمنية هامة وخطرة. يجب أن يلتقي الرجل العظيم بالوقت المناسب على مفترق طرق الحياة، وكان هذا واضحا في حياة إبراهيم. أعتقد أن العالم سيوافقني على النقاط 3 السابقة بالنسبة لإبراهيم، ولكنه سيعترض على السمة 4 في هذا الرجل العظيم، وهي أنه رجل إيمان. أظن أن معظم عظماء هذا الدهر كان لديهم شيء يتمسكون به ويؤمنون به. قال الله أن إبراهيم كان رجل إيمان، والكتاب المقدس يشهد بذلك. يقول بولس: فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا. إلى ما قبل إبراهيم كان الله يتعامل مع الأشخاص على أساس مبدأ النعمة، ولكن بشكل مكتوم. والآن من إبراهيم فإن الله يكشف عن هذا المبدأ، ويعطي دعوة صريحة واضحة لإبراهيم، ويرسل الوعد كمبدأ للتعامل. سأعود قليلا إلى القسم الأخير من الإصحاح 11. وأخذ تارح أبرام ابنه، ولوطا ابن هاران ابن ابنه، وسراي كنته امرأة أبرام ابنه، فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان، فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك. إن إيمان إبراهيم أنشأ نهضة روحية في عائلة تارح، هكذا إيمان المؤمن ينشئ تأثيرا في عائلته وفي من هم حوله. ولكن تارح تعوق في حاران التي تعني تأجيل، وهذا حال دون خضوع إبراهيم الكلي لدعوة الله، لأن الدعوة كانت أن يذهب إلى كنعان لا أن يسكن في حاران. ولكن لما انحل رباط الصلة الجسدية بموت أبيه أطاع إبراهيم دون تردد. من المهم يا صديقي أن نعرف إلى أين نحن مدعوون قبل أن نتحرك. لو كانت نفس إبراهيم مقتنعة تماما بحقيقة دعوة الله أنها كانت إلى كنعان التي فيها ميراثه، لما تأخر لحظة في حاران. وهكذا الحال معنا، فلو فهمنا أن وطننا ونصيبنا وميراثنا جميعها هي فوق، لما كنا نتقاعس في الطريق أو نطلب لنا اسما ونصيبا وكنزا على الأرض. لقد كانت دعوة إبراهيم إلى كنعان، وما كان قصد الله أن يتخلف في حاران. لا يخبرنا الوحي كم من الزمن لبث إبراهيم في حاران، إلا أن الله قد تأنى على عبده إلى أن تحرر من صلة القرابة الطبيعية فأطاع. وفي مدة إقامته في حاران لم يظهر الرب لإبراهيم ولم يكلمه ولا مرة، لأن الله كان ينتظر منه أن يسلك حسب إرادته ليعلن له نورا جديدا وخطوة جديدة. كان على إبراهيم أن يترك حاران والتأجيل ويذهب إلى مكان إرادة الله حتى يكشف له الله الخطوة الثانية.
1: وسنتابع في الحلقة القادمة كيف اتخذ إبراهيم خطوة طاعة كثمرة للإيمان وذهب إلى أرض كنعان. لذا توعد معي لنستكمل حديثنا، وحتى ذلك الحين أستودعك الله صديقي المستمع.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
0: راديو موال.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
4: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يومياً الساعة 1:30 ظهراً ويعاد الساعة 10:00 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال.

وجهك وجهك.

حلوة حلوة حلوة.

طلع بعيني وكتب رابور وقال لي ما شاء الله ما شاء الله وهيك طمني. بلشت احكي له بقلب مقهور سني ما عم يضحك رغم سني عايش وحيد بعيشتي مستور لك ما في حدا ما في حدا بد

هوني ضحك وتبسم وقال لي طبيعي أنا يا نانا لا تخمني مكسور قدك خاطري وكسور والعاشو بظني خيالي.

دخلك تعي وقولي شو يلي صار، وليش بشوفك هيك برداني. دخلك تعي وقولي شو يلي صار، وليش بشوفك

0: 06 المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: راديو موال
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.
0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17.

0: عدنا من جديد إلى حديث البلد، الله يمسيكم بالخير. كما قلنا بدنا نتحدث عن موضوع مهم جدا، ربما أقلق الجميع، اللي هو موضوع الكلاب الضالة. والكل كان يتحدث عن حلول وعدم وجود حلول. اسمحوا لي هذا المساء أن نرحب بالمتطوعتين، الأخت منال الحذوة والأخت أميرة الشوملي. نبدأ مع الأخت منال. يسعد مساك منال. يعني نستطيع أن نقول منال إن في حل لموضوع الكلاب الضالة غير موضوع السموم أو القضاء عليها؟ كمتطوعة شو بتحكي بهذا الموضوع؟ قربي على الميكروفون تفضلي.
1: أول شيء أنا بحكي إنه كتسميم هو موضوع كتير مؤذي نفسيا للناس اللي لها بالرفق بالحيوان. الشيء اللي احنا بنقدر نتخذه انه ناخذ اساليب معقوله على ارض الواقع. اول شيء ممكن انه نتعامل مع ناس متطوعين، مع بيطريين متطوعين يقوموا بتعقيم هاي الكلاب لمجموعه منها، يعقموها، يعطوها تطعيمات ويفلتوها بالشارع، حتى مع الوقت يخف اعدادها بالشارع، لانه اعدادها صارت زياده عن الطبيعي، اعدادها كتير كبيره بالشارع. حتى الناس اللي بتعتني فيها وبتحاول تعتني فيها مش ملحقة، انه يعني انا كمتطوعة بحاول اطعمي، بحاول، بس الاعداد عم بتزيد وعم في تكاثر كتير كبير، فهي مشكلة كتير كبيرة. يعني فقط تعقيم وتطعيم على القليل، اقل ما فيها.
0: نعم، يعني في، يعني هاي الفكرة ممكن تطبيقها حسب وجهة نظرك؟ يعني
1: يعني إذا إحنا بدنا نصير نقول نجيب ملاجئ وشيلترز وهاي الأشياء، هاي أشياء بدها مصروف أكبر، بدها يعني دخل مادي كبير ومجهود كبير وصعب، يعني ممكن عنا. فإحنا نحاول ناخد الأمور ببساطتها بشيء أسهل، إنه إحنا على القليلة نطعم ونعقم.
0: نعم. طيب خلينا أخت أميرة، يعني بتتحدث الأخت منال عن قضية التطعيم وما إلى ذلك، أنت وجهة نظرك كمتطوعة شو في حلول للتخفيف من عدد الكلاب الضالة؟
2: أنا وجهة نظري نفس الشيء، إنه يعني زمان لو انحلت الفكرة والقصة هاي عن طريق التطعيم والتعقيم. للأسف إحنا ما عندناش ثقافة إن إحنا نتعامل مع الكلاب الحرة.
0: نعم.
2: الكلاب الحرة عمرها ما كانت مؤذية، بالعكس. يعني إحنا لو بقايا الأكل بنحطها على جوانب الطرق، إذا بما إن إحنا خايفين مثلا، لو بنحط على جوانب الطرق ده حل مؤقت لغاية ما نقدر نطعم ونعقم، ده أسلم حل، تطعيم تعقيم. أما قصة قتل وما قتل دي شيء مؤذي، يعني للأسف هي روح زيها زينا، حقها تعيش حياتها. يعني بعدين إحنا قصة القتل دي إحنا بنتحدى ربنا، حاشا لله، بنتحدى الطبيعة. يعني ده إحنا بنعمل خلل في التوازن البيئي.
0: نعم، يعني أنت قضية إن نمسك الكلاب واصطيادها وتطعيمها وتعقيمها، يعني هذا شيء يعني ممكن تطبيقه؟
2: نعم صحيح، إذا سلكنا في الطريق السليم هنقدر نطبق الموضوع ونطبقه بجدية، هيمشي معانا، ونطلق الكلاب مكانها تاني. بالعكس، الكلاب عمرها ما كانت بتأذي الأطفال، ممكن كل قليلة، وده فيروس السعار، فيروس

0: فيروس السعار الكلب اللي بيكون مصاب بالفيروس ده ما بيعيش في وسط مجموعات من الكلاب. كون الكلاب بتهاجم من الخوف لأنها إن أذت فطبيعي إنها تهاجم لأنها حيوان غير عاقل. إحنا ما هاجمناهاش، هي مستحيل هتهاجمنا، ما حسسناهاش إن إحنا خايفين، عمرها ما هتهاجمنا. مرض السعار اللي الناس بتخاف منه وبتقول الكلاب بتهاجم وبتأذي، ده بيكون في 1 في المليون من الكلاب، تمام؟ والكلب اللي بيكون مصاب ما بيعيش في مجموعة وما بيطولش وبيموت.
1: نعم
0: تمام.
1: نعم
2: يعني
1: طيب.
0: وفي حلول، يعني احنا عالجنا كلب مصاب بفيروس السعار قبل فترة وتعالج ويا محلاه وعاش. فانه احنا لو في عندنا خطة سليمة نقدر نمشي عليها بتطعيم وتعقيم واطلاقهم، وياريت يعني بالنادي كمان انه نطلع حملات على المدارس على الاماكن انه تكون نعطي توعية.
1: نعم. نعم خلينا نعود لمنال، يعني بتتحدث عن ربما الكل راح يشارك في هاي الحملة، يعني نصل للجامعات للمدارس يعني حقيقة كيف ممكن الجميع يتكاتف ونجد حل مشترك وليس فقط البلدية هي المسؤولة؟
3: هلا في نسبة كبيرة من الناس شباب وصبايا وبيطريين وحتى أطفال عندهم القابلية إنهم يقدموا مساعدة بهذا الموضوع.
1: نعم.
3: فإحنا ممكن نعمل زي برنامج مع البلدية نطلب فيه المساعدة من هاي الناس اللي بتقدر تساعد ونمشي بهذا البرنامج ونطبقه.
1: نعم يعني التطبيق يعني ممكن، يعني مع العلم أن البلديات مثلا في بيت لحم وضعوا بعض الأقفاص عشان يجمعوا الكلاب وما قدروا يعملوه، يعني هل نستطيع أن نقول البلدية فشلت ولا البلدية ما بدهاش تقوم بعملها السابقة مع البلديات السابقة؟ شو رأيك أميرة؟
0: احنا ما نقدرش نحكم في الموضوع ده انه فشلوا او ما فشلوش. قصة ان احنا كمان نصطاد كلب حر من الشارع دي بتكون صعبة شوي، لان الكلب طبيعته بيخاف منا
1: 100%،
0: مش عطينا الامان لانه احنا بنأذيه.
1: طيب خلينا بعد اذنك ناخذ مداخلة معنا. الو
4: الو مرحبا.
1: مرحبتين،
4: كيفك عثمان؟
1: الحمد لله. مين معي؟
4: غالب النسي معك.
1: تفضل استاذ غالب.
4: كيفك يا اخي؟
1: الله يحفظك
4: أخ عثمان. إحنا يعني موضوع الكلاب الضالة، يعني إحنا فترة من زمن طويل وإحنا نحكي فيه ولا حدا سائل في الموضوع.
1: نعم صحيح.
4: يعني إحنا يعني الموضوع هذا البلدية والشرطة والبيئة والزراعة مسؤولين عنه والصحة كمان.
1: نعم.
4: لو بتيش يعني الأطفال على الشوارع بيكونوا مجموعة كلاب بترأسهم رئيس، بنحكوا الطلاب وتقول طالب اللي عمره 7 سنين 6 سنين 5 سنين بيكون واقف على هذا بنحكوا بيمسك فيه. لو بتيش مسؤولية مين هاي؟
1: نعم
4: نحكي البلدية، ما هي البلدية والزراعة والصحة والشرطة، يعني كل المسؤولين لهم أهمية فيها. لو بتيش يعني
1: نعم، يعني انت شو بتطالب استاذ غالب؟
4: بطالب
1: نعم
4: بطالب انه يعني في اجراءات بل احنا في خطر الكلاب بدناش يعني تقتلها. ليش تقتلها؟ مثلا في مواد تخدرها تحشرها تاخذها، يعني سيطره كامله، بدنا سيطره على هذه هذا الوباء. وباء هذا اسمه وباء.
1: نعم.
4: وباء الكلب. نعم. يعني اذا عض الولد البلد يا بموت يا بصير موضوع تاني.
1: طيب شكرا شكرا استاذ غالب، الله يكون معك. يعني بنعود للأخت منال كمتطوع، انت متطوع يعني عملتي اشي في هذا الجانب الكلاب الضال؟ عملتي اشي على الارض؟
3: هلا انا وعائلتي عم نحاول ان نساعد. اول شيء احنا بحسب قدرتنا يعني بنحاول نجيب اكل، منجيب من الملاحم البواقي
1: الدحوم. نعم.
3: الدجاج والهذا بنطعم فيه بنطعم الكلاب.
1: يعني انتم بيزيدوا عدد هنا؟
3: ما هو إيه، سواء اطعمتهم او سواء ما اطعمتهم هم رح يزيدوا. هلا اذا انت اطعمتهم على القليلة ما بضطروا هم ينفلوا النفايات ومكبات النفايات ويعملوا فوضى لحتى يبحثوا عن طعام.
1: تطعموا قديش عدد يعني؟
3: احنا يعني تقريبا الكلاب اللي موجودة حولنا
1: في الحارة
3: حولنا
1: وانت يعني اخت أميرة بتأيدي هذا الموضوع ان نحط الطعام ون...
0: نعم صحيح.
1: نسمنهن
0: مش قصة نسمنهن، قصة انه لما نحط اكل لهم مستحيل هيهاجموا طفل، مستحيل هيهاجموا، هم بيكونوا جعانين فبيروحوا على الأطفال متخيلين ان الأطفال هتطعمهم، بيشردوا الأطفال بيطردوا وراهم، بيصيروا الناس يحكوا الكلاب بدها تأذي ولادنا وبدها وبدها. فكون ان احنا نحط اكل لهم ونوفر لهم الأمان عمرهم ما راح يؤذوا بني آدم، بالعكس الكلاب الحرة كتير وفية.
1: نعم يعني في
0: انا اؤيد فكرة ان احنا نطعم ونعقم ونطلقهم في الشارع ونعطي دورات في المدارس في الجامعات في الحكومات كيفية التعامل مع الكلاب الحرة في الشارع،
1: كيفية التعامل. حلو الموضوع، خلينا نأخذ كمان مداخلة. ألو مساء الخير.
2: مساء الخير، يعطيك العافية بكفاي.
1: هلا بالأخت ناشدة. طبعا ناشدة مثل. من مش مشجعي الكلاب، هي مشجعي القطط. ناشدة تفضل.
2: لا الكلاب والقطط يعني الظهرية طول الوقت وأنا بالحرب ولا كلب.
1: نعم لك. نعم
2: أنا من مناصرين الحيوانات.
1: طيب ناشدة. نعم تفضلي ناشدة.
2: أول شيء مساء الخير للأخوات التنتين الضيوف اللي عندها، كل احترام والله على رأسي من فوق، كل احترام إلهم لجهودهم ولوجودهم ويسلموا كثير. وأخيرا أخ عثمان، إنك شوي صار في برنامج أو حلقة حلوة مع احترامي الشديد. هلا شوف، بالنسبة للكلاب أول شيء كلمة ضالة، إن الله ضالين ولا ما يحزنون، يعني إحنا بنعرف شو معنى كلمة الضالة، هي كلاب جعانة. ولأنه إحنا عارفين بنعرف إنه المستوطنين وصلوا يدخلوا لعنا، فصارت الأراضي الواسعة اللي بتصيدن منها وبيشن فيها مصادرة، وعارفين إحنا كيف الوضع السياسي اللي موجود، فبالتالي صار إنه يسحبين على المكان السكان.
1: نعم.
2: والأرض طبعا مش موجودة لمخلوق معين، موجودة لكل المخلوقات. ومثل ما تفضلت الأخت إنه هم لما بيقتلوا إنه بيكون هو زي نوع من التحدي لرب العالمين، وما أكثر من هالأشكال هاي اللي موجودة.
1: نعم.
2: هلا أنا اللي ما بعرف، يعني أنا كنت اليوم هون بالحارة في هي أرض قبال حطت البنزين في بيت صحور مسيجة، وكانت في أم مع أولادها. بكل أسف هي ما ملطت، انطخت بإيدها وولادها تقتلوا، وهن بالسياج يعني داخل السياج ما بطلعن برا السياج. هل أنا اللي بقول يا ربي طب هو مين المؤذي؟ هاي الكلاب اللي داخل السياج اللي ما بطلعن السياج، ولا البشر اللي بيجي بتطوع اللي بيجوا أوقات الصبحيات بقعدوا يتخطفوا؟ ماشي بيجوا الصبحيات وهم اللي بطخوا وبقتلوا وبيعملوا. هاي الكلبة هي مثل الأم المخلوق، هاي مخلوقة وهاي مخلوقة. هاي مثل ما بتيجي الأم بتطلع على الفيسبوك بتيجي بتحكي لك قتلوهن سمموهن أولادنا وأولادنا، طيب من هي كمان هي أم وعندها أطفال. بس الناس اللي مش قادرة تفهم ولا دي تستوعب
1: بني أحكي. نعم نعم.
2: إنه يا بشر يا بشر اتقوا الله في مخلوقات الله، يعني شو الموت بحصد
1: وصلت. نعم شكرا ناشدة.
2: لحظة شوي ما خلصت. نعم أبو كفاي دائما بتحاول إنك تتزحلقني
1: عشان في عنا ضيوف عشان هيك ناشدة.
2: معليش الضيوف هذول حبيباتي وإحنا وياهم متفقين.
1: طيب عشان نفتح المجال
2: يعني أنا طبعا. في ناس نزلوا كلاب، كنت أنا مع أني بالمستشفى ونزلني كلاب على عندي على البيت وقتلني الدجاجات، والكل قاعد يتشمت فيا بتعتني فيهم. قلت لهم اه طبعا لانه هاي الغريزه تبعتهم. وثاني يوم حملت لهم اكل ورحت جبت من المسلخ اكل وحملت حالي ورحت حطيت لهم اكل.
1: كل الاحترام
2: هاي الغريزه تبعتهم. بس انه في نقطه مهمه انه لازم نحكي شغله واحده، انا اليوم بلحق في الكلب وبركض وراه وهو خايف مني عشان احط له تعقيم. شايف ضروري جدا نفهم الناس انه الكلاب في لحظة إذا بتشعر بالخوف هن بشم من عن بعد كيلو ريحة هذا الخوف. لازم نعلم الأولاد الصغار إنك مش دائما تلحقوا بالدبش، يعني أنا بكون بحط لهم في أكل أخوة مان وبلاكي بيجي نعم. مين اللي بقعد يطبش بالحجار ولا يجي يتنمرد حتى اللبساس بيجي يتنمرد عليهم ولا ينكوكوا فيها.
1: كل الاحترام ناشدة ناشدة
2: البشر مع الحيوانات 100% سلامات مش ولا
1: الله يكون معك. شكرا شكرا ناشدة. يعني ناشدة هي بتحدث كمان عن الموضوع. خلينا نأخذ كلمة منك يعني كمتطوعة الأخت من الحذوة من بيت جالة كمتطوعة شو بتوجهي كلمة أخيرة للناس وللمواطنين في هذا الموضوع بالتحديد؟
3: كلمتي أنه سواء الكلاب القطط أي كائن آخر الله خلقه على الأرض من حقه أنه يعيش وفي إحنا كناس كأفراد حتى عنا مسؤولية تجاه هاي الحيوانات ودائما مش دائما نحمل المسؤولية لغيرنا وإحنا كمان إلنا دور لأنه إذا كل واحد فينا قام في دور هيك إحنا مع القليل بنتقدم للأمام يعني بهذا الموضوع وبنتكافل كلنا مع بعض وبنقدر نعمل شيء.
1: نعم يعني إذا طلبوا منك البلدية تساعدي في هذا الموضوع راح تتطوعي.
3: ما عندي مشكلة أنا وجوزي وولادي كمان وحتى بنت الصغير البرد
1: كلكم متطوعين في هذا المجال عيلة متطوعة. الله يكون معك يحميك يا رب. أخت أميرة يعني أخت أميرة لهجتك مصرية؟
5: نعم صحيح.
1: نعم
5: أنا من دار الشومالي بس كنت عايشة في مصر لأن والدتي مصرية يعني
1: كل الاحترام عشان اللهجة المصرية. في مصر في كمان مشكلة الكلاب الضالة؟
5: نعم صحيح بس بيحاولوا حاليا يعني شغالين على الموضوع بلشوا يطعموا ويعقموا ويحطوا إشي يعني علشان نعم. إنه هاي الكلاب آمنة يعني ويطلقوها مكانها في الشوارع كتير محافظات في مصر بلشت الموضوع يعني.
1: نعم يعني بتفكري يعني إنه ممكن تطبيقها عندنا نبدأ في بيت لحم مثلا؟
5: نتمنى وأنا من أول المتطوعين في الموضوع يعني لأنه إحنا يعني لازم نشعر مع الأرواح اللي خلقها ربنا لازم يكون يعني معلش اسمح لي يعني أنا لو عندي ابن أو بنت صغيرة إصبعها بس انجرح بنجن
1: نعم.
5: وهدول روح غير عاقل يعني
1: نعم.
5: فحقهم يعيشوا في أمان بدون أذى بدون قتل
1: كل الاحترام وإحنا سعدنا بوجودك اليوم
5: بدون
1: معنا
5: بدون تسميم طبعا أهم إشي
1: بدون تسميم. الأخت منال الحذوة والأخت أميرة الشومالي شكرا كثير إن شاء الله رح نبقى على تواصل دائما إذا بلشوا البلديات بحملات التعقيب وانت من المناصرين العرب. شكرا كثير يعطيك ألف عافية
5: يزيدك عافية
1: شكرا. احنا طبعا راح نتابع هذا الموضوع تفضلين احنا راح نتابع هذا الموضوع ايضا مع بعد شوي مع الاخت ديانا البعبيش رئيسة جمعية الحيوان والبيئة كمان عندها هي رؤية وربما من الناس الكثار اللي اجاؤوا في الفترة الاخيرة على الميكروفون الاسود. نعم نعم ودائما تفضلي أخت ديانا طبعا. نعم نعم الأخت طبعا انضمت إلينا في الاستوديو المدافعة الأولى عن حقوق الحيوانات الأستاذة ديانا البعبيش رئيسة جمعية الحيوان والبيئة. أهلا وسهلا بك.
6: أهلا وسهلا فيك أبو قصيف.
1: نعم القضية زادت عن حدها
6: مزبوط.
1: اللي هي قضية الكلاب الضالة. شو اللي بيصير في الموضوع ديانا؟
6: للأسف في شكاوي كتير من موضوع انتشار أعداد كبيرة من الكلاب الضالة في كل مناطق المحافظات وفي الضفة الغربية والسبب المباشر أيضا ظهور حالات من الحالات الصرع الموجودة من بعض الكلاب لكن ليس كل الكلاب.
1: نعم.
6: الطريقة في معاملة هذا الموضوع قصة الكلاب الضالة موضوع سنين له المشكلة لكن التداول بهذا الموضوع وكيف معالجته هي المشكلة اللي احنا لازم نفكر فيها وكيف نحلها وحكينا كتير في هذا الموضوع بس للأسف ما في تجاوب من أي جهات أخرى. بدت مثلا ممكن بعض البلديات زي بلدية البير ورام الله كل احترام لهم بيعملوا عمليات التعقيم مسك كلاب الشارع وتعقيمهم مخصصين مكان لهذا الأمر وهذه هي الطريقة السليمة لكن وجود كمان كلاب من الضالة الموجودة معها مو مشكلة الصرع برضو هاي مشكلة كبيرة عنا طريقة تداولها
1: نعم.
6: من قبل الناس والبلديات برضو طريقة خاطئة حصر المشكلة هذه كمان لازم يكون في أساليب معينة مثل ما تفضلوا الزميلات اللي هي عن طريق علاجها من الأساس بعمليات التعقيم.
1: نعم خلينا نبدأ أختي ديانة يعني نبدأ الخطة من بدايتها.
6: نعم
1: أنت بتقولي خطة التعقيم نجحت في بعض البلديات وذكرت اسم بلدية رام الله والبير، يعني طبقوها هذه الفكرة؟
6: طبقوها نعم. بلدية رام الله إحنا الجمعية كنا من أول مبادرين بطرح هذا الموضوع بلدية رام الله، وتم الاجتماع معهم عدة مرات وطرحنا عنهم آلية العمل وطرحنا كيف أهمية نجاح هذه الطريقة وعرضنا كيف التفاصيل، وهم اقتنعوا بهذا الموضوع وبدأت كبلدية رام الله خصصت قطعة أرض من أراضيها، كذلك بلدية البيرة وبيكون بيطري مخصص من قبل البلدية على أساس أنه يكون بعمليات التعقيم والتطعيمات اللازمة. هلأ هاي هي الطريقة السليمة، صح أنها هي بتأخذ فترة أطول لكن ما في طريقة أفضل، لأن عمليات التسميم هي أصلا منافية لكل الأسس الدينية والأخلاقية والمعايير الإنسانية وطريقة تربية الأطفال كمان على استخدام هذه السموم، وكيف كمان طريقة إيجاد هذه الكلاب ميتة في الشوارع، فهذا كله أسباب كمان زادت المشكلة لأنها ما انحلت بالطريقة السليمة. الحل اللي هي بس عمليات التعقيم، التسميم ما بيحل المشكلة، التسميم له كتير مضار سلبية منها ملوثات للبيئة، مضار على الإنسان، على الحيوانات الأخرى اللي بتكون موجودة، حيوانات آلية للإنقراض، كل هاي الأمور مش سليمة. البلديات هذا جهد مبذول المفروض يكون من قبل الجهات المعنية اللي إلها علاقة بهذا الموضوع بشكل مباشر، أولا البلديات،
1: نعم.
6: الصحة، البيطرة، الزراعة، تكاتف كل الجهود هذه بهذا الأمر لازم يكون وضع خطة وتكون مفروضة على جميع البلديات، لأنه إحنا بنشوف
1: نعم.
6: البلديات والحملات الانتخابية اللي نزلت وين بكل مناطق الضفة الغربية،
1: نعم.
6: وكتير ناس طرحت هذه المشكلة بس ما شفنا أحد البلديات، يعني ممكن كان في عنده ممكن نية بهذا الأمر، لكن المفروض تكون من ضمن مخطط كل بلدية. صح إنه ممكن تكون مكلفة لكن مش مكلفة لهالدرجة، تبدأ بخطوة خطوة، تخصيص مكان. إحنا مستعدين، إحنا بدينا بالعمل هذا الإشي مع بلدية بيت لحم بداية العام الماضي، ولكن لأسباب كان في أمور إن تخصيص قطعة أرض ما كان متوفر لهم، لكن إحنا كجمعية مستمرين بهذا العمل.
1: كل الاحترام. خلينا نبدأ، ربما نذكر السادة المستمعين على الهواء مباشرة لمن يود المشاركة معنا، يعني جميع الهواتف الآن مفتوحة، اللي عنده أي فكرة أي نصيحة أي كلمة في موضوع الكلاب الضالة، يعني وكيف ممكن السيطرة على هذا الموضوع. ربما احنا يوميا في برنامج حديث البلد اتصلنا يعني رسائل، أخونا جميل سليم بيقول بتكون الكلاب مجموعات 10 وأكثر جوعانة ولا شبعانة، بتهاجم الناس يعني عجتين إذا كانت شبعانة وجعانة. بحكي بالنسبة للكلاب علينا انتباه أنه يوجد نسبة من هذه الكلاب مصابة بالجرب الشديد وهذا خطير ويمكن ينتقل للناس، يعني هاي تعليقات. صديقنا الحاج أبو زيدون صافي الله يسعد مساك، شكرا كثير زيد المصري، يعني كثير الرسائل رح نعود إليها لنقرأها، لكن احنا بدنا نركز على موضوع كيف ممكن معالجة قضية الكلاب الضالة. أختي ديانة يعني أنتم جربتم عندنا في بيت لحم، ربما كان لكم تجربة مع البلدية السابقة، كيف كان الوضع حقيقة؟ بتقيم هاي التجربة؟
6: احنا مشينا فيها بشكل جيد، خصصنا سيارة من أحد سيارة بالتعاون مع أستاذ ماهر كنواتي، سيارة من سيارات البلدية، موظفين من عنا كجمعية، وضعنا مصايد لإمساك هذه الكلاب في فترة بالوضع الأكل لهم، ونجحنا بعملنا عمليات تعقيم مش بطالة لسه لغاية هلأ. إحنا كجمعية مستمرين في هذا الأمر، لكن إحنا في صح السادة اللي كمان يتطرقوا لمشاكل الكلاب بيكونوا بالمجموعات، هذه سبب مشكلة كبيرة إنه في منهم يكون عليهم من الجرب، هذا نتيجة الكلاب لأنها غير متعالجة، الكلاب الشوارع بتتعرض لكتير النهش من قبل الحشرات على جسمها، فإحنا لما بنعالج هاي الحياة بتبطل بتشكل خطر، عشان هيك لازم الكلاب تخفيف عددها من الشارع، توفير التطعيمات، عشان ما تشكل خطورة على الناس. التطعيم ضروري، أهم إشي التطعيم السرع، زائد هي علاجة من الحشرات، لأنه هاي هي الحيوانات برضو بتعاني
1: نعم.
6: كتير من هاي المشكلة بتكون تتألم، بيصير معها تسمم في الدم، فيروسات في الدم، تسمم بيكون بحالة عصبية. فعشان هيك الأخ لما بيحكي إنه بتكون جعانة أو مش جعانة، هي جعانة لأنه بتأكل مخلفات النفايات الموجودة المنتشرة وين مكان، لكن لازم يتخصص لإلهم أماكن شوي تبعد عن وسط المدينة، يكون واحد يحط مخلفات الأكل يحط لهم في مكان مش أمام البيوت، مش الحاويات اللي بتكون منفولة في الشوارع وين مكان والناس بيشوفها. وهذا كمان برضو مكره صحية، يعني إحنا بنحكي على الكلاب لكن برضو الناس هي إلها سبب كبير في المشكلة اللي هي الحاويات اللي بتكون برضو موجودة متواجدة وين مكان حولين. هذا برضو كمان مشكلة. هلا حل المشكلة إذا كان في حيوانات مثل عندها حالة الصرع زي ما تفضلت زميلتنا أميرة، اللي بيكون معها حالة الصرع بيكون كلب بحالة لحاله منفرد، ما بيكون من ضمن المجموعات، بيكون عليه عوارض بالجسم من العينين والفم وهي الشغلات، لكن ما تتعالج بالطريقة اللي صارت كتير طرق همجية أمام الناس بطريقة القتل الشنيع أمام الناس والمرأة أمام الأطفال. لازم ينمسك بطريقة ويتم إعطاء موت رحيم بدون تشنيع، لأنه الدم المتناثر برضو على الأرض ينقل برضو الفيروس كمان لحيوانات أخرى من الصرع. فإحنا ما عالجنا المشكلة إنه قتلنا حيوان مع صرع، إحنا برضو كمان سببنا في انتشار مشكلة الصرع. والمشكلة كبيرة كمان زي ما حكينا إنه حل هاي مشاكل عن طريق عمليات التعقيم. هلا في كمان حابة أنوه نقطة،
1: تفضلي،
6: إنه الناس بتفكر إنه الجمعية هي تحل المشكلة، هذا مش صح.
1: نعم.
6: احنا كجمعية الوحيدين المرخصين بمناطق بالضفة الغربية بنساعد حيوانات كتيرة، حيوانات بأعداد مش طبيعية تم احنا انقاذها من طرفنا كجمعية من خلال ما بدأت تأسس الجمعية لغاية التاريخ ومن مختلف مناطق الضفة. الحيوانات الناس اللي بتحكي عنها كلاب ضالة لأنها موجودة بالشارع، الكلاب الضالة هذه اللي احنا أخذناها وعالجناها سافرت خارج البلاد.
1: نعم.
6: سفرناها خارج البلاد لكل دول أوروبا أمريكا وكندا، منطلع كل شهر في عندنا حيوانات بتسافر. هاي الحيوانات الضالة اللي احنا بنحكي عنها انها مؤذية للبشر. نعم. لازم يكون في توعية مناسبة، تكاثف الجهود من قبل المجتمع المحلي، لانه في كتير ناس بتكون بتلاقي اي حالة بفكروا الجمعية ده تصرف عليها، هذا الحكي مش مزبوط، لانه احنا كجمعية نعتمد على المساعدات. وضع الحرب صعب علينا كتير الجمعية، الجمعية مش بسهولة إنه ممكن نقدر نحصل على مساعدة مادية لمعالجة هاي الحيوانات، لأنه إحنا عنا حاليا بالجمعية أعداد كبيرة بداخل الجمعية وعنا عمال بيقوموا بهذا العمل. فهذا جهد من قبل المجتمع المحلي ككل، لو كل إنسان ساعد حيوان، كل إنسان خفف من العبء، إحنا بنحل المشكلة. وبعدين كمان أحكي لك من أبو قصي إنه إحنا تم إرسال من طرفنا كجمعية رسالة إلى وزير الحكم المحلي بخصوص هذا الموضوع، إنه لازم يكون في حل جذري من قبل الوزارة بفرضه على البلديات بحلها جذري، لأنه الناس بتتعرض للخطر، الأطفال بتتعرض للخطر. لأيمتى تضل الوضع هيك؟ لا. لأمتى لازم حل جذري؟ كتبنا رسالة واهتم الوزير وتم الاجتماع بنا من طرف من أحد الوزير، اجتمعنا في وزارة الحكومة المحلية ببيت لحم.
1: نعم.
6: وطلبوا منا تحضير مسودة بجميع الأمور متعلقة بهذا الأمر، وإحنا بعتنا لهم إياه. ونتأمل منهم كوزارة إنه يكون مخاطبة الجهات المعنية بهذا الأمر للبلديات، الوزارة البيطر، وزارة الزراعة، الصحة، المجتمع المحلي، لهذا المدارس، لكل هذا الأمر، يكون أي علاقة بأي جهة إلى علاقة بهذا الموضوع تكون مشاركة في حل المشكلة، لأن حلها لا يكون بالتسميم.
1: نعم. كل يعني ربما أنت بتتحدث بهذا الموضوع، لكن كل ما يصلني من تعليقات ويصلني أيضا من رسائل، يعني حتى أخونا محمد من رطاس الآن باعتي عم بقول ما تتحدث به الأخت ديانا يعني مستحيل وصعب جدا تطبيق عنا في بيت لحم في ظل العدد الكبير من الكلاب
6: معالة. عارف لأخ أبو قصي اتكاثر العدد لأنه ما نحل بطريقة سليمة. السم لا يحل المشكلة، السم بقتل عدد 5-10، لكن الأم سلالتها بتعمل 64,000 كلب في خلال 5 سنين. فالأعداد هذه ما بيصير عن طريق حل السم، السم مش حل، هي التعقيم. إحنا بنحصر ومننهي الإنجاب والتناسل للكلاب وتكاثرها في المنطقة. صح إحنا بنحكي الخطوة ممكن تكون صعبة، لكن إحنا كبداية عشان إحنا نحلها لازم بداية. أول خطوة تكون دائما صعبة، بس نعم. لازم لو كل بلدية بمنطقة محافظة بيت لحم خصصت لهذا المجهود، صديني أبو قصي خلال سنة رح يشوف الفرق.
1: نعم، خلينا نأخذ مداخلة على ما أعتقد. ألو، مساء الخير.
7: مساء الخير أخي أبو قصي.
1: الله يسعد مساك أبو ضياء.
7: مساء الخير إلى كل ضيفك الكريمة.
1: حبيبنا أبو ضياء تفضل.
7: أنا عندي سؤالين. نعم. هلا الأستاذة بتقول نحن ضد قتل هذا الحيوان،
1: نعم،
7: وإحنا برضو نفس الأمر منقول ضد هذا الكلام،
1: نعم.
7: طيب ولكن هلا كيف إحنا كمواطنين بدنا نمسك هدول الكلاب الشرسة مثلا وبدنا نقدمهم لنقول البلدية ساهمت في هذا المشروع؟
1: نعم، من سؤالك أنت سؤالك كيف بدنا نمسك هاي الكلاب
7: مثلا؟ احنا نقول مثلا مثلا احنا كمواطنين، هي بتقول كمواطنين نعم. المجتمع المحلي يساعد معاهم.
1: نعم.
7: طيب هل اتفضل.
1: نعم، يعني انت سؤالك ان هي قالت ان المجتمع المحلي يجب ان يساهم، انت بتسأل احنا كمواطنين كيف ممكن يعني
7: كيف نساهم في هذا الموضوع؟ نعم. لان احنا كمجتمع ما يعني ما عندناش الجرأة نمسك يعني هذا الكلب الضال، ممكن يكون مفترس، ممكن يكون في امراض، يعني قد ما نكون احنا ما عندنا امكانية لمسكه.
1: نعم،
7: هذا واحد. اثنين، طيب انا شفت في تركيا كتير كلاب ضالة بتبقى على اطراف الشوارع وقاعدة ومتآلفة مع الناس، طيب شو السر في هذا الموضوع انه احنا ما نمشي خطوة للامام زي هدول الناس، يعني نكتسب منهم الفكرة، وشو استخدموا معهم من انواع مثلا خلينا نقول تطعيمات ما يهجموش على الناس ويصير في ألفة؟ هل في عندهم قدرة لهذا الكلام؟
1: وصلت الرسالة، شكرا كثير.
7: شكرا
1: شكرا. يعني فكرة أخونا أبو ضياء ومن الخليل بيقول النقطة الأولى، أنت بتقول المواطنين والمجتمع المحلي يجب أن يساهم، بقول المجتمع المحلي مطلوب منا أن يلاحق الكلاب ويمسكها
6: مش يلاحق. أنا نعم. بحكي لك هلأ نعم. في حالات من الكلاب بتكون مثلا الصغار
1: نعم.
6: الجراو كلب مثلا أليف، مش كل الكلاب بالشوارع بتكون هي كلاب مؤذية.
1: نعم.
6: هذا الدليل انه احنا قدرنا كجمعية نساعد ألوفات من الكلاب والقطط في الشوارع، مش معناه انه كل الكلاب في الشوارع انه مؤذي، واحنا كبشر برضو نفسنا مثل المجتمع المحلي بنتعامل معها، احنا مش من كوكب اخر يعني، احنا من نفس البلد وشايفين الحالات، لكن احنا برضو كمان هادي لو كانت بدها تأذينا كان نأذينا، لكن احنا برضو بنتعامل معها بنحاول نساعدها. نعم. في كتير من الحالات في المجتمع المحلي وصلوا معنا وإحنا نفذنا، بعتنا حدا من طرفنا مع تاكسي مع القفص مع مصيدة مع الشبكة مع كل الأمور، تعاوننا بإمساك هذه الكلاب. لكن لما بيكون نعم. في حيوانات أليفة جدا، شو مشكلة إنه الإنسان يساعد يمسك هذا الجارو بيكون شوي تعبان يخده للبيطري، قطة صغيرة يخده للبيطري، مش كل شيء جهود مبذولة من الجمعية، لأنه ما بيصير العبء يكون على طرف واحد، صح ولا لا؟ العبء لازم يتوزع، هذا عبء كبير مش سهل، عشان هيك احنا بنحكي. نعم. وبقول لك كيف انه بطريقه تمسكها زي ما احنا بنحط مصايد، احنا بنحط مصايد.
1: نعم.
6: اخذنا كتير حالات بكميات مهوله من امهات وجراو وطلعناهم، مسكنا الامهات حطينا المصايد واخذناهم عقمناهم
1: ورجعنا.
6: وحطيناهم تاجز على الدينين، وفي منهم رجعناهم، في منهم حطيناهم مايكروتشيب، وفي منهم أمناهم ببيوت.
1: طيب خلينا نأخذ كمان مداخلة. ألو، مساء الخير.
8: مساء النور، يعطيكم العافية.
1: هلا أخونا أبو الأيسم من الولايات المتحدة الأمريكية. أبو الأيسم
8: هلا بيك والله، شكرا لك ولا ضيوفك. يعني اليوم يعني الظاهر
1: نعم.
8: الظاهر اليوم في كيمرة الحيوانات أكثر من الإنسان في بلادنا. نعم. للأسف يعني عزيزي، إذا فيك ظاهرة سلبية في المجتمع اللي احنا بنعيش فيه عادلها 6 سنوات والكل بيتغنى
1: نعم.
8: والكل بيرقص على ظهر المواطن المسكين.
1: نعم.
8: أنا مع الاحترام، أنا بحب الكلاب، أنا ما بقول لك ما بحب الحيوان، بس إذا الحيوان وصل للإشي اللي احنا يعني، إذا قرية دخل فيها الكلب وصار الطفل يخاف يطلع من الشارع، المرأة يعني في مش عارف بيطلع في إيكو مش عارف ليش يصطاد كثير. المعنى كالتالي.
1: نعم.
8: هذا قول جيب وخذوا على البيطري. طب يا عزيزي ماشي، على مع الاحترام لضيفتك يعني، شايف كيف مسكت الكلب وأخذت على البيطري، أنا مش ملاكي 10 شيكل أطعم ولادي خبز.
1: نعم.
8: بدي أخذ على البيطري يدفعني 150-200 شيكل بس مشان يعقم كلب. يعني رحم الله مريء عرف قدر نفسه. الإنسان يحكي إشي عقلاني يا عزيز. إحنا لازم إحنا مش جايين من المريخ، إحنا عايشين في فلسطين، إحنا عايشين في حارات بيت لحم وحارات رام الله وحارات رمون وحارات بيت دار صلاح. كل إنسان عارف المحيط اللي فيه، فما نحاولش نرسم صورة خيالية. مجتمعنا مجتمع واعي يعني مع الاحترام، مش مجتمع دماغه مغسول بس إنه يسمع وخلص يهز راسه. شايف كيف؟ نعم. اللي شايف عنده الكفاءة الناجعة، مش بس مشان يطلع ينفخ، مش مشان يعمل صوت، مش مشان يعمل بس اسم، اللي فيه عنده فكرة صحيحة بدون مزايدات يعملها على أساس من الآخر. اللي ما عنده فكرة صحيحة ناجعة ينضب أحسن له. نعم. لأن هاي المشكلة لا تبعين الرفق بالحيوان ولا اللي قاعدين بيقول لك دير بالك حيوان وروح. الله خلق، الله خلق الجميع، الله خلق البوذي اللي بيعبد الحجر. لكن إذا كان الكلب هذا مؤذي ابني ومؤذي ابن جاري ومؤذي أختي وأمي، يعني بكفي يعني ليش؟ وسواء أطعمته ولا ما أطعمته ولا عقمته والله غير يصير أسوأ أخري. حبيبي 10 سنوات من الآن الجهة الطرف الآخر أطلق حيوانات ضالة مريضة وكذا في بلاد جميع. نعم. بيعرف ليش ما قاموا في علاجها من حينها. يعني بديش أزاود ولكن للأسف مشروع فاشل. يكفي ركوب على ظهر المواطن ويكون خلي المواطن يحمي أسرته بإيده من غير ما يسمع الحكي اللي من برا. أنا هاي من الآخر.
1: كل الاحترام بالأيسم.
8: مع شكراً. الاحترام للجميع.
1: الله يكون معك. شكرا كثيرا بالأيسم. تفضل أختي ديانا، شو تعقيبك على يعني ربما الحديث إن هاي الأفكار اللي بنطرح فيها اليوم اللي هو جمع الكلاب وتعقيمها وبتكلف تكلفة مالية في ظل وضع اقتصادي صعب، يعني ما استطاع أن يقول. وأيضا بقول يعني إن هاي الفكرة يعني مثالية كثير صعب تطبيقها عندنا في فلسطين.
6: ما فيش إشي مثالي.
1: نعم.
6: هاي مش مثالية، هذه نعم. واقع إحنا منعيشه. إحنا عشان نحل مشكلة بدنا نلاقي الحلول. ما من ضمن نحكي إنه مشكلة كلاب الضالة وإذا هجم على ابني هجم على مرتي. ما بدنا الحل، صح ولا لا؟ الحل أحط سم؟ لا مش الحل. أنت بتأذي كل المجتمع المحلي. أول إشي أنت بتأذي ربنا في قتل الروح، ما إلى علاقة. والمشكلة هاي من الإنسان لأنه ما عالجها من الأساس من الصح بطريقة صحيحة. لازم تتعالج بطريقة صحيحة. بعدين أنا ما حكيت تكاثر المجتمع المحلي. إذا إنسان بده يساهم ويساعد حيوان، شو المشكلة إذا ساعده؟ وبيحكي إحنا مش لاقيين ناكل، لكن في ناس بتحكي انه بتاكلش، لكن في ناس سيارات فخمة، إعراس، مناسبات، مصاريف عالية. بس لما توصل لمستوى مساهمة مجتمعية بمساعدة حل هاي المشكلة بقول لك لا أنا ما معيش مصاري. توصل عند الحيوان ما معي مصاري، لكن بده الحل من غيره بدون ما يساهم، هذا ما بيصير. لازم مساهمة مجتمعية، ما بيصير الحل بالطريقة هيك، لأنه إحنا كمجتمع هون ما فيش حدا تمويل خارجي اللي يقدر يساعد. لازم برضو كمان تمويل من الجهات المعنية، ولو توزع الحمل ما بيصير كبير. لما بيكون تكاثف عدد من البلديات في الواقع هون مع مساهمة جزئية للبيطري مع مساعدات من هون ومن هون بتنحل المشكلة. في شيء بضل مثالي. نعم. كل شيء بالخطوة الأولى بصير.
1: نعم أختي ديانا، يعني مشكلة الكلاب الضالة هي أصبحت الآن مشكلة عامة، يعني مش في منطقة محددة.
6: نعم صحيح.
1: يعني زي ما بيحكي أخونا أيوب بيقول يعني الجهود ممكن تعملوها أنتم مثلا في بيت لحم، لكن منطقة العزرية مفتوحة عليك، ومنطقة أبو ديس، منطقة مناطق في الخليل أيضا، مناطق في المناطق المحيطة. بقول يعني هذا الموضوع بحاجة ربما إلى الجميع يتكاتف
6: بالزبط.
1: والعمل الجماعي
6: بالزبط.
1: عمل فردي ما بزبط
6: بالضبط. هذا اللي نحكي فيه. كل بلدية لو خصصت بدل السموم بالميزانية اللي بتقدمها للحكومة المحلية في نهاية كل عام تكون مخصصة.
1: نعم.
6: لمعالجة هذه المشكلة، بيكون في الفترة الأولى ممكن يحس إنه في مصروف، لكن بالتدريج مع نقصان عددها ببطل في هذا العدد من الكبير من الحيوانات. زائد مش التكلفة بتصفي عليهم على كل بلدية، لكن لازم تبدأ عشان هيك الجهود لما بتقل من هون.
1: نعم.
6: ومن هون وبيشتغلوا في هذا الموضوع كل البلديات ما منحس في هذا العدد، لأنه صح مناطق مفتوحة، لكن في كمان بنلاقي كلاب غريبة بتوصل المناطق، هذا بيصير. لكن إحنا برضو كمان كجمعية نبذل قصارى جهدنا إنه نساعد قدر المستطاع. يعني احنا بالنسبة لنا كجمعية وحيدة في الضفة قدرنا نساعد ألوفات من الحيوانات خلال مدار السنين.
1: طيب.
6: عن طريق التصميم والعمل كبير إن حاولنا نجيب مساعدات من الخارج لهذا الموضوع، ووفرنا مصايد ومعدات إمساك وشغلات زي هيك كتير، قدرنا ننجح في هذا الأمر على مستوى قدرة الجمعية. لكن قدرة الجمعية ما بتقدر تحل مشكلة الدولة، هذا بده أرض كبيرة، بده مصاريف كبيرة، فما بيصير العبء على الجمعية، لأنه إحنا كمان بنعطي جزء كبير من اهتمامنا في علاج الحيوانات اللي بتكون بالشارع مريضة، اللي معها مشاكل الجرب أو الحيوانات اللي بتكون معرضة للدهس والكسور، وهاي منحاول نساعد كتير، لكن هذا برضو كمان مصروف كبير علينا كجمعية.
1: نعم. طب أختي ديانا، نحكي بصراحة يعني جزء كل سمعنا الآن والكل يعني مهتم في هذا الموضوع، لأن الموضوع أصبح زاد عن حده. لو طلبوا منكم أنتوا كجمعية، قالوا لك أختي ديانا جمعية الحيوان البيئة، أنتوا استلموا قضية الكلاب الضالة في الضفة الغربية على سبيل المثال، كم التكلفة تقريبا تتطلب، التكلفة المالية لإنهاء هذه القضية والتخفيف منها لدرجة كبيرة، وكم هو الوقت اللازم لإنهائها؟
6: احنا حطينا إحصائية مبدئية، كان مثلا خصي 500 كلب فرضا، حوالي ممكن انسى المعدات، ممكن عمليات التعقيم، يعني اذا بدك تضيف المعدات والمصايد
1: كل شيء، كل شيء نعم،
6: كل شيء كامل كمستوى ل500.
1: نعم
6: ل500، مش في الضفه بتقدرش، لانه شيء خيال نحكي نحن نعالج مشاكل الضفه.
1: نعم
6: ك500 ممكن $50,000. هلا
1: 500
6: العدد 500 كلب،
1: انت 500 كلب ب $50,000،
6: هذه مع المعدات والبياطره والتطعيمات والعلاج والمعدات،
1: يعني كل
6: كامل كل شيء عملنا هاي الدراسه. هلا هلا هاي $50,000 اللي بتنحط من البلديات. نعم. بترميم شوارع وبعودة تترمم كمان مرة الشوارع. أنا لو قللت كل مرة 500، كل كلب حكيت لك الأم بتجيب 64,000 في مدار 5 سنين. طب أنت 500، احسب أنت 500 كلب قديش أنت رح تقلل أعداد من تناسلهم، شوف العدد قديش رح يقل أول سنة ثاني سنة وثالث سنة.
1: نعم، يعني هذا الموضوع ربما موضوع مهم جدا، إن نقول مثلا 500 بتكلف حوالي $50,000. يعني لو قلنا $50,000 على هيك تحسب بسيطة، قسمناها على 500، قديش بطلع حل مشكلة الكلب الواحد؟
6: عندك بدك حولها وش للدولار للشكل؟
1: شكل قديش تقريبا؟
6: ما عنديش الكالكوليتر مش معي يعني أنا.
1: نعم.
6: بس مش مبلغ كبير، مبلغ صغير.
1: نعم.
6: مبلغ صغير. بعدين أنا يعني في نقطة إنه في كتير من البلديات بتقدم لصندوق.
1: قديش نزار خلينا نزار هاي بتابع النام، احسب لنا $50,000 اضربهن في 3 شيكل الدولار وقسم لنا اياهن على 500
9: عشان الآلة
1: لا حتى نشوف قديش فاهم شو الفكرة نزار؟
6: كامل كل إشي مع التطعيمات مع العلاج مع العملية مع والأنثى تعقيم كامل، يعني عملية تعقيم كامل. يعني إزالة الرحم والذكور كمان نفس الإشي، يعني إزالة الخصيتين يعني تخفي منهم
1: حتى نحل المشكلة بتاتا. ضرب 3 بتحكي عن 150,000 شيكل.
6: هاي 150 للكل، 500 انت بتحكي عن 500، انت عارف قديش 500 كلب لما بتعمل عملية تعقيم،
1: يعني كل كلب تقريبا 300 شيكل.
6: طيب 300 مقدور عليها مش كتير، زائد 300. كامل كل شيء
1: 500
6: زائد.
1: ممكن يصل ارفع الناس بالسامعة.
6: معلش لو 500 ايش 500؟ هلا لما في البلديات بتقدم لمشاريع كبيرة من دول مانحة، من دول توأمة، من صندوق التنمية العربي، مبالغ بالملايين، ملايين اليوروهات لما بتوصل من برا، شو المشكلة إذا تخصصت لهذا المشروع؟ شو المشكلة؟
1: يعني حلو الفكرة، لكن أنا بحكي لك يعني هي التكلفة، إحنا بنتحدث عن التكلفة اللي بتحدثي.
6: طيب هي
1: نعم
6: هاي كبداية
1: 300 شيكل،
6: 300 شيكل ولا إشي، وبقل العدد عن كل سنة راح تلاقي الفرق.
1: نعم 300 شيكل. احنا تقريبا يعني من خلال جمعية الحيوان البيئة وانت بتابع هذا الموضوع، يعني تقريبا كم كلب ضال عندنا في على مستوى محافظة،
9: المستوى محافظة بيت لحم ككل مع القرى حوالي من 15 ل 20 ألف تقريبا.
1: 20 ألف وبنقدر نحكي كمان في الخليل في 20 ألف
9: أكثر في الخليل. أنا دول كبيرة، دولة كبيرة، منطقة كبيرة، قرى كتيرة فيها، يعني مناطق أكبر. لكن في الناس اللي بتتبرع مثلا لمشاريع محلية، ممكن أنا أتبرع أخصصه للبلدية وأساعد البلدية، أدعم البلدية في حل المشكلة وأحمي ولادي. مش صح بشكو من أولاد من هجوم الكلاب على أولادهم، أنا عشان أحمي ولادي أشارك في هذا الموضوع. العبء ما بيصير على جمعية أو جهة معينة، العبء مشترك. لهذا السبب نحكي إنه يساعدوا مع البلديات والمجتمع المحلي والجمعيات في حل هذه المشكلة.
1: نعم، يعني الآن البلديات لو كل بلدية جهزت يعني عندها مبلغ معين ودعمت فيه الجمعية، نتحدث خلال سنتين أو ثلاث
9: بكل كتير بكل كتير
1: ممكن نتحدث عن النصف أو أقل،
9: ممكن حسب إذا كان في نية. وأنا تواصلوا معي بلدية دار صلاح كمان بهذا الموضوع معنيين، بلدية العبيدية كمان نفس الإشي معنيين، أستاذ ماهر كمان معني بهذا الموضوع لما كان رئيس البلدية، وفي يعني في ناس معنيين حتى في مناطق الشمال حكوا معي، قلت لهم أنا بعطيكم أي إشي مستعد نساعدكم بأي نصائح شغلات معدات أي إشي، إحنا مستعدين نقدم مساعدة بنقدر عليه.
1: نعم، يعني بس مستحيل تقولي لرئيس البلدية بدنا 300 شيكل على كل كلب وقول لك المقدر ندعم هذا الاتجاه. طيب
9: ما في عنا مشاريع
1: تمويل مشاركة للمداخلة. ألو مساء الخير. مساء الخير.
10: مرحبا.
1: مرحبتين.
10: أبو قصام، أبو قصاي بحكي.
1: تفضل.
10: بندي عليك على قصة الكلاب اللي أنا أبغى الشغل يا زلمة.
1: مين معنا؟
10: أي هن الكلاب بدنا نكون نعقم فيهن ونضبط فيهن، أي بدهن تعقيم ميزانية السلطة كلها، والله ما بتعقم الكلاب لنا.
1: موازنة
10: ميزانية السلطة خليها على المستشفيات مش للكلاب يا جماعة الخير. شو هذا بهدم حتى بدها تطعم 100 ألف دولار 200 ألف دولار؟ شو هذا بيحكوا حكي ما مش طبيعي.
1: حكي مش طبيعي. شكرا.
10: والله حكي مو طبيعي.
1: شكرا، شكرا كثير.
10: شكرا حبيبي.
1: الله يكون معك. يعني هذا المواطن يقول لك يعني
9: رأيه، بس لكن في شيء مش طبيعي، احنا اللي عايشين فيه مش طبيعي، الوضع اللي عايشين فيه مش طبيعي، ولما بيصير الاولاد بيعتدي عليهم الكلاب هذا طبيعي، هذا مش طبيعي برضو كمان، صح ولا لا؟
1: نعم. لازم حلها. هي اخونا ابو من الرطاس، اخونا ابو اسماعيل بيقول، او اخونا محمد بقول تقريبا عندنا في رطاس في المحافظة 20 ألف كلب، بدهن 2 مليون دولار، 2 مليون دولار لأن
9: بدي كل أسأل معلش يعني
1: كل كلب بده يكلفنا 100 دولار.
9: طيب هلأ كيف قدر يعرف أنه 20 ألف؟ لازم في طريقة علمية لوضع الإحصائية السليمة السليمة، ولا في دولة بكل فلسطين عندها هون الآلية لحصر قديش الأعداد.
1: مزبوط.
9: هلا أنا أخذت البرنامج هذا من دول برا وطلعت ورشات عمل وأخذت في برنامج معين لإحصاء في المناطق، ما في 20 ألف. إحنا بنحكي على كل المحافظات، 20 ألف صعب إنه بيحكي لك 20 ألف، ما بيصير. يعني ما بيقدر، لأنه بده يكون، لأنه الكلب متنقل، ما بتقدر تحصر إنه هذا، لأنه لازم يكون في منطقة محايمة معينة عندك، تخصص موظفين يعملوا مراقبة لهذا الوضع مع مواصفات كل كلب، تدخلها على برنامج معين وتعرف بأني منطقة في أي شارع عشان تقدر تحصي صح.
1: نعم، يعني ربما الكل بيتحدث هذا الجانب اللي هو الجانب المالي ربما.
9: طيب ما هي مشكلة، ما هي بدها تنحل
1: مية بالمية، صح ولا لا؟ 100%. لكن 100 دولار للقضاء على كل، مش طيب. القضاء للتخفيف احنا بنتحدث عليه.
9: احكي لك شغلة.
1: نعم.
9: لا سمح الله اي طفل تم التعرض للعض من كلب مسعور،
1: نعم،
9: شو بده يكلفه للطفل هذا؟ مش حياته؟
1: نعم.
9: علاج مستشفيات؟
1: نعم.
9: والخطر.
1: نعم.
9: احنا لو نحط $100 في كفة وحياة ابننا في كفة، مش احنا منضحي في كل اشي عشان ننقذ اولادنا؟
1: نعم، يعني في ناس بيفكروا زي اخونا ايوب مثلا بيقول لا انا مع قضية القضاء عليها اوفر وقضية انجع. نحن ما بنتحدث في هذا الموضوع، بجوز عدنا لنفس الدائرة. طبعا هنا اخت ديانة، يعني الموضوع هو موضوع مهم جدا وشائك ربما، هل بعد انتخاب البلديات الجديدة او رؤساء البلديات الجدد، هل سيكون لكم لقاءات مجددة مع الرؤساء الجدد وتحاولوا انكم تجتمعوا كمان مرة؟
9: نعم.
1: لوضع الآلية جديدة؟
9: نعم، رح نحاول قدر المستطاع انه لازم يتطبق.
1: نعم.
9: لازم مثل ما تطبق في رام الله والبيرة لازم يتطبق.
1: نعم، لماذا لا تأخذوا مثلا منطقة معينة في محافظة بيت لحم تعملوها كنموذج تبدأوا فيه من هناك
9: بدها تخصيص قطعة أرض،
1: تخصيص قطعة أرض،
9: تجهيز هذه المكان،
1: تجهيزها
9: معلوم تجهيزها، بدك تحط حجيرات تفصل الحيوانات بعد العلاج، يقعدوا 10 أيام لأنه العملية مش بس تعمل العملية وترمي بالشارع، هذا حيوان برضو كمان نفس الشيء
1: بدأ 10 أيام
9: معلوم للشفاء من العملية، لأنه الأنثى عملية رحم كامل، إزالة الرحم مش سهلة، والذكر كمان ممكن يتعرض لهذا الإشي، فلازم يكونوا تحت المراقبة، يأخذوا التطعيمات اللازمة، بعدين تحط لهم تاكس بتم إطلاقهم. فعشان هيك لازم يكون في تخصيص قطعة أرض كبيرة، إذا في تعاون من ضمن البلديات المحلية فهذا الموضوع كل شيء رح يصير.
1: نعم يعني تجهيز قطعة أرض، تجهيز كمان
9: المكان بشكل بسيط، مش شرط يكون شبك وزنجو وحجيرات مفصولة وغرفة للعملية وعملية التعقيم، بيجيب عدة الدكتور بيكون موظف مخصص يعملها، كل شيء بيصير.
1: عملية تخدير وما تخدير؟
9: نعم ولا تخدير سديشن معلوم بده يكون في تخدير.
1: طيب يعني عملية اصطيادها كمان كيف ممكن
9: احنا عندنا في مصايد كبيرة للكلاب اذا ما كنا نوزعها، في عندنا كمان الشبكات، العصاي مع الشبكة، في عندنا كمان جبنا من برا عصاي فيها بيستخدم البيطري، فيها مخدر بلقيها على مثلا الكلب بتخدر يعني في الموقع،
1: لأن بدي التعامل معه مش سهل.
9: لا معلوم لأنك أنت ما بتعرف طبيعتهم هدول بالشوارع، بتعرفش هذا مريض مش مريض، فلازم يكون كل شيء حذر، كفوف ومعدات وشغلات زي هيك، يعني احنا من القدر نقدر عليك جمعية.
1: نعم أخونا نادر بقول في مدينة راهط يوجد كلاب ضالة، وبقول لك رئيس البلدية هناك لا يوجد تطعيم مع أنهم لديهم حكومة. أميرة بتقول الحل المناسب هو التطعيم والتعقيم وليس القتل والسم، لا يرحم لا يرحم، لين يتحدى الطبيعة ولين يتحدى ربنا. هاي أميرة شومل هاي ضيفتنا. أبو علي من شان الله خذيهم كلهم يا حنونة، بس تبعديهم عن أطفال الروضة والمدارس الصغار،
9: تعال عشان نخذهم كلهم، تعال ساعد
1: بكل فيلم رعب، فيلم رعب. أبو فؤاد بصلة يسعد مساك، عاطف رائد زاهدة، يعني بنحاول نقرأ بعض التعليقات. الأخت إيمان نادي بتقول برسالتها حتى نشوف شو بتقول، ليش ما يجمعوهم في مكان مخصص ويديروا بالهم عليهم وبلاش يضلوا على الشوارع بين البشر، يا ريت تتحقق هالشيء ونخلص من هالكلاب. أبو الأيسم بقول كل ميزانية الحكومة ما بتمشي فيلمهم، صار الواحد يشتهي يمشي بمسافة طويلة دون ما يشوف كلاب، الصراحة والله إنهن قرف ورعب، الله يحمي الجميع من أذاهم خاصة الأطفال وكبار السن. أم الوليد بتقول صدق أبو الأيسم، ليان التعمري مساء الخير للجميع، إحنا البشر لنا ندور في كل ظاهرة سلبية، غيرنا فطرة الكلاب والقطط وهي الصيد بعيدا عن البيوت، عودناها على أكل البيوت، لهذا صعب حل المشكلة. دكتور معنا محافظة من إربد كفر جايز يسعد مساك. جميل سليم بتكون الكلاب مجموعات 10 وأكثر جوعانين ولا شبعانين بهاجم الناس، يعني هاي بعض التعليقات، والتعليقات ربما كثيرة في هذا الموضوع. أخونا خضر سلامة، أخونا أبو العي بقول كل احترام والتقدير لجهودكم المباركة، ربما يعني ما في اتفاق يعني بين الناس في هذا الموضوع أختي أنا.
9: صح لابد أن يكون في خلافات. نعم. ورضا الناس غايتهم لا تدرك، لكن لما الإنسان يقتنع أنه الحل لحماية أولادهم لازم برضو يشاركوا في هذا الموضوع من قبل ذوي الاختصاص، أساسا أول شيء الحكم المحلي، البلديات والجهات الطبية الزراعة والبيطرة، يكون كله متكاثف في كل جهود في هذا الموضوع عشان إحنا نقدر نحاصر المشكلة ونحلها من جذورها، لأنه راح تضل المشكلة وراح تتفاقم، واستخدام السموم راح يفاقم المشكلة، وراح يكون أعداد كبيرة متواجدة بين الناس بالشوارع، تعقيمها يخفف من تنازل من تناسلها ومن أعداد المتزايدة بين الناس بالشوارع.
1: نعم نتمنى ذلك ونتمنى بالفعل ان هاي الخطط تسير على الارض. سؤال اخير يعني اختي ديانا، يعني قبل ما ننهي، الخطوه الاولى اللي راح تقوموا فيها ما هي الخطوه القادمه حقيقه؟
9: محاوله اول شيء الوصول للقرار النهائي والاجتماعنا مع الحكم المحلي مع الوزاره، ووعدوا انه يساعدوا بهذا الموضوع، ونستنى شو المخططات والترتيب ما يخص كل الجهات المعنية في هذا الموضوع، ونتأمل منهم الرد قريبا، لأنه إحنا كجمعية يعني عملنا مسودة كتاب موضوع شامل لكل المشكلة وكيف حلها والجهات اللي إلها علاقة بهذا الموضوع، ونتأمل منهم الرد قريبا على أساس نبدأ كيف نحل هاي المشكلة بشكل جذري.
1: نعم نتمنى ذلك. وكل ما قلتي يعني إن يعني ممكن تطبيقه يعني شيء مش صعب المنال، وبتمنى بالفعل إنه يكون في هناك تطبيق لهذا الموضوع.
6: ممكن بس نقطة صغيرة يعني نعم. إنه الناس بتحكي إنه صعب تطبيقه وهدول كيف شرهم عنا وهدول بشكله خطر. يعني أنا عملت مثال، حكيت مثال والناس ممكن مش مقتنعة كيف إنه هدول كلاب الشوارع اللي إحنا بنخدهم من الشارع وهدول بعيشوا برا مع ناس مع عائلات في دول أخرى. الكلب اللي هو اللي إحنا بنحكي عنه بلدي اللي بنحكي معه باللغة العربية، إحنا من عندنا هدول الكلاب البلدية والقطط الشوارع اللي هنو بيسافروا لمختلف دول العالم اللي بتحكي بعدة لغات واللي بتقدر تتفهم معها بكل سهولة وبتعيش بين الناس، ولا مشكلة واجهنا مع أي من الحيوانات اللي منصفرة برا. فعشانك فيش إشي مستحيل، اللي بيبدأ في خطوة بده يحل، بده يساعد ويفكر بالحل السليم.
1: نعم. نتمنى لكم دائما التوفيق، ونتمنى بالفعل أن يكون في هناك حلول قريبة لقضية الموضوع الكلاب الضالة. الأستاذة ديانا بعبيش رئيسة جمعية الحيوان والبيئة، سعدنا شكرا. اليوم حقيقة بوجودك إلى جانبنا.
6: شكرا لاستضافتنا،
1: وإن شاء الله أنه بكون في حلول قريبة.
6: نتأمل
1: ذلك. شكرا لكل متابعينا ولكل من كان معنا. حديث البلد يتجدد السبت بمشيئة الله تعالى. إلى اللقاء.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجت المي لألف كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة، كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل، أنا خلص صفح الكيل منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا، والله بسكر جني وحياتي أولادي، بسكر جني كل انتجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال، كل احترام له، هو يعني شو اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة، قلت له في أول واحد، وأنا ما أفكر أبو قصي أنت يعني تحس إنك بحفلة لو عقفها ركبتها.
2: لكن وين المسؤول؟
5: وعد تخلص سوف زيدي بنزل تكون نشارة يا سيدي العزيز، وعد تنسى عنا المية في وزران تكون نشارة يا سيدي العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز، أنا تدمش من أطلع ضريبة يا سيدي العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير على القاعدة فيك.
1: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: راديو موال.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

عرفت بس عرفت عايش وحس قولي بحبك قولها بس قولها لو حتى بعينيك لو حوصف حبي وصف لو حقوله حرف حرف مش حيوصف ألف وصف

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة، كل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا إنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: بما أن الناس من لغة واحدة، فلم تكن أمامهم أي حواجز تمنعهم من التوحد. نعم، نرى اليوم طبيعة الإنسان الفاسد حقا، ولا يمكن لله أن يتغاضى عن هذا التمرد، بل يضع العائق أمام نوايا الناس في بابل. وإذا نزل الله ليرى ما يبنيه الإنسان، فلا يكون ذلك ليشدد، بل ليدمر.
3: مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا. لقاء جديد يجمعنا في هذا اليوم في برنامج كنوز الحكمة، ودعاء جديد أرفعه إلى العلي القدير أن يجعل لهذا اللقاء فائدة في حياتنا الشخصية تثمر ما هو للخير والبنيان.

كتب أحد القراء في صحيفة بريطانية تصدر أسبوعيا يقول إنه لا يتذكر أي مواعظ من التي ألقيت في الكنيسة، وهذا ما كتبه بالحرف الواحد: منذ 30 عاما وأنا أرتاد الكنيسة أسبوعيا وسمعت ما لا يقل عن 3000 عظة، لكن ما أستغربه أنني لا أذكر عظة واحدة منها. اطلع عدد كبير على تساؤل هذا الرجل، لكن واحدا من القراء أرسل رده عبر صفحات نفس الصحيفة وقال في مجال رده ما يلي: أنا متزوج منذ 30 سنة، وفي خلال هذا الوقت تناولت ما مجموعه 32,850 وجبة، ومعظم هذه كانت زوجتي قد أعدتها، واكتشفت أيضا فجأة أنني لا أستطيع أن أتذكر طريقة إعداد وجبة واحدة منها، غير أنني استفدت جسمانيا منها، ولولاها لمت جوعا منذ أمد بعيد. أنا لا أعرف مستمعي منذ متى وأنت تتابع الدروس معنا في كلمة الله وتتذكر ما سمعته حتى الآن، ولكن أرجو شيئا واحدا، أن تكون استفدت منها وشعرت بكفاية روحية لكي لا تموت جوعا، فكلمة الله هي غذاء الأرواح الحقيقي.

0: والآن مع فقرة جديدة من كلمة الله في سفر التكوين فأمتع الأوقات.
1: مرحبا بكم يا أحبة مشواري الأعزاء، أنتم الآن بصحبة سهيل موسى في حلقة جديدة من كنوز الحكمة، ونشكر الرب على هذه الدراسة التي تعب في إعدادها أصلا دكتور فيرنون ماجي، وما أنا إلا صوت ينقلها إليكم باللغة العربية. في لقائنا الذي يتجدد 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة، نحن لا نزال ندرس معا سفر التكوين، السفر الأول من الكتاب المقدس. بدأنا نتحدث المرة الماضية عن برج بابل، ذلك النظام الذي يرتفع ضد الله، وذلك بعد أن رأينا سقطة نوح واللعنة التي حلت في كنعان ابن حام، كما وتطرقنا إلى مواليد أبناء نوح وانتشار شعوب الأرض. قلنا مستمعي أن اسم بابل، سواء المعبر عنه هنا في مدينة بابل أو في نظام بابل في سفر الرؤيا، قد اشتهر بالعداء ضد الله وشعب الله. فكلما أقام الله لنفسه جماعة لتكون له شاهدة أمينة على الأرض، أقام الشيطان له بابل لإفساد تلك الشهادة. وإذا دعا الله اسمه على مدينة في الأرض، ظهرت في الحال بابل، وكانت لغة واحدة تحكم المجموعة البشرية لفترة من الزمن. قال الله لنوح: أثمروا واكثروا وتوالدوا في الأرض، ولكن الناس تجاوزوا مشيئة الله وتكتلوا في أرض شنعار التي هي وادي دجلة والفرات. لم تكن هناك أي حجارة في تلك المنطقة، لذلك فإنهم صنعوا الحجارة من اللبن والحمر، وقالوا: هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء، ونصنع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل الأرض. كان بابل عبارة عن زكورة، أي هيكل هرمي الشكل مؤلف من عدة طوابق، وهناك الكثير من الآثار الباقية لمثل هذه الأهرامات. وفي معظم الأحيان كانوا يبنون مذبحا في أعلى الهرم، يقدمون عليه ذبائح بشرية لا سيما الأطفال. في زمن بنائه كان برج بابل يمثل تمرد الإنسان على الله، ومن الواضح أن نمرود هو الذي كان وراء ذلك، هو الذي بنى مدينة بابل، ومن الأرجح أنه بنى أيضا البرج. لقد أراد أن يحقق أطماعه بتكوين إمبراطورية معادية لله، ولتحقيق ذلك احتاج إلى مركز وحدة كما نرى هنا، إلى عاصمة يجمع فيها الكل، فبنى مدينة بابل. كما احتاج إلى الحشد وإثارة الحماسة الجماعية، احتاج إلى شيء يبعث فيهم التشجيع، إلى نصب يلمهم، فبنى برج بابل. هلما نبني، عبارة مليئة بالتحدي ضد الله، نصنع لأنفسنا اسما. لم يبنى برج بابل ليكون ملجأ في أزمنة الضيق كالفيضانات، لكنه نمى عن موقف متكبر متمرد على الله. لقد طلب الله من الإنسان أن يملأ الأرض، أن ينتشر فيها، أما الإنسان فأراد أن يتجمع في بقعة واحدة مخالفا إرادة الله. كما كان برج بابل رمزا دينيا، لقد عبدوا المخلوق دون الخالق، كانوا يذبحون الذبائح ويعبدون الشمس والقمر والنجوم، لقد تركوا الله. لاحظ الآن ماذا كان رد فعل الله على برج بابل. أرجو يا أخت ميسون أن تقرأ لنا من الأصحاح 11 من العدد 5 حتى 10.
0: فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما، وقال الرب: هوذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداؤهم بالعمل، والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه. هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة، لذلك دعي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض، ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض. هذه مواليد سام، لما كان سام ابن 100 سنة ولد أرفكشاد بعد الطوفان بسنتين.
2: والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه، أمر مدهش حقا. بما أن الناس كانوا من لغة واحدة فلم تكن أمامهم أي حواجز تمنعهم من التوحد. هنا نرى طبيعة الإنسان الفاسد حقا، ولا يمكن لله أن يتغاضى عن هذا التمرد، بل يضع العائق أمام نوايا الناس في بابل. وإذا نزل الله ليرى ما يبنيه الإنسان فلا يكون ذلك ليشدد بل ليدمر، وتلك هي نهاية كل تجمع بشري ضد الله. كان هذا ضروريا لأن للإنسان قدرات هائلة، فقد استطاع أن يصعد إلى القمر وأن يركب الهواء بالطيارات، وأنا ما زلت مندهشا كيف يمكنني أن أستقل الطائرة على ارتفاع آلاف الأقدام وأتحرك فيها وآكل فيها وأنتقل بواسطتها عبر القارات. فعلا الإنسان مخلوق هائل. لاحظ مستمعي ماذا عمل الله. هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض، فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة. لذلك دعي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض، ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض. هل الإنسان الآن يتبدد على وجه الأرض وينتشر فيها؟ كانوا متحدين في ثورتهم، أما الآن فهم لا يفهمون بعضهم بعضا. فعلا حاجز اللغة يشكل سورا أعلى من أسوار الصين أو حتى سور برلين. اللغة تفصل الناس بشكل هائل. هناك من يعتقد أن اللغات تطورت بشكل تدريجي، ولكن واضح هنا أن الله هو الذي بلبل الألسنة فصنع اللغات. أصبحوا لا يفهمون على بعض، فتوقف مشروع البناء وذهب كل واحد في طريقه. إنها معجزة في الكلام ومعجزة في السمع. دعني مستمعي أسألك السؤال التالي لو أذنت لي: هل كانت هذه البلبلة لعنة مخفية على الجنس البشري، أم أنها كانت بركة؟ بالنسبة لمقاصد الله كانت بركة، أما بالنسبة لبعد الإنسان عن الله فقد كانت بمثابة دينونة. وقد ظل الإنسان منفصلا عن أخيه الإنسان عبر العصور إلى أن جاء الراديو والتلفزيون وسائر وسائل الإعلام التي كسرت الحواجز بين الشعوب. وتذكر يا أخي أنه مهما حاول الإنسان أن يتحد ويتكاتف في جهوده، فلا بد من دينونة أخرى أعظم آتية على الجنس البشري. هناك حادثة أخرى في الكتاب تحكي عن انتشار اللغات، وهي حلول الروح القدس يوم 50 على تلاميذ المسيح. إنها مباينة بين مشروع يصنعه الإنسان ويفشل، وبين صنيع الرب الكامل. لقد نزل روح الله من السماء ليشهد لعمل المسيح العظيم الذي تم في الصليب، وقد أعطى الرسل نعمة تبليغ رسالة الإنجيل إلى كل الناس في كافة لغاتهم التي يفهمونها. كأن النعمة بذلك تهدم الحواجز التي أقامها الإنسان في كبريائه، لكي يتسنى لكل واحد أن يسمع ويفهم بشارة الخلاص وعظائم الله. لم يتكلموا بلغات غير مفهومة، بل كانت مفهومة ومعروفة عند سامعيها. كان يوم 50 الرد على برج بابل. في بابل رأينا تفريقا، أما هنا فإن الله يجمعهم بكيفية لا يمكن بعدها أن يتفرقوا، بأن يصنع لهم اسما ومركزا يبقى إلى الأبد، وأن يبني لهم مدينة وبرجا لا يصل فقط إلى السماء، بل أن أساسه في السماء. لقد أراد الله أن يجمعهم حول شخص المسيح المقام من الأموات. تجمع البشر في بابل كانت نهايته البلبلة والخراب، أما تجمع الله بالروح القدس فنهايته المجد. الأولى هدفها رفع شأن الإنسان، والثانية غرضها المسيح. في يوم الخمسين أتى الله بالإنجيل إلى الناس في لغتهم الخاصة ليفهموه ويقبلوه، واليوم نجد أن الكتاب المقدس قد وصل إلى كل مكان وفي معظم لغات العالم أكثر من أي كتاب آخر، وهو ما زال يترجم إلى لغات ولهجات حتى هذه الساعة. الإنجيل هو لكل الناس، والهدف من التكلم بألسنة ولغات كان ليعرف الناس أن الله قد أجاب على برج بابل. لقد أعد الخلاص، وما على الإنسان إلا أن يقبل هذا الخلاص بدون أي جهد منه. بإمكانه أن يستمع إلى رسالة الله ويقبلها. الإنجيل لك يا صديقي، مهما كانت اللغة التي تتكلم بها، إنه لكل الأمم الذين سيتجمعون في النهاية في حضرة الله. هذا ما يقوله يوحنا الرائي، جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده، من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، واقفون أمام العرش.
1: والآن نأتي إلى نسل سام الذي سنستمر معه عبر العهد القديم. هذه مواليد سام لما كان سام ابن 100 سنة، ولد أرفكشاد بعد الطوفان بسنتين، ونسل سام نقرأ عنه في الأعداد اللاحقة. هل تذكر مستمعي سلسلة الأنساب في الأصحاح الخامس من سفر تأملنا؟ لقد كانت رائحة الموت تفوح منها، حيث قرأنا في آخر كل حياة ومات، ولكن هذه الرائحة لا تخترق القائمة في الأصحاح 11. هنا نرى خط مسار البركة، ومن هنا نقرأ عن نسل هذا الخط في تعاقب متصل حتى إبراهيم، وعن السنوات التي عاشها دون ذكر للموت. تتابع لنا ميسون القراءة ابتداء من الآية 24 وحتى نهاية الأصحاح 11.
0: وعاش نحور 29 سنة وولد تارح. وعاش نحور بعدما ولد تارح 119 سنة وولد بنين وبنات. وعاش تارح 70 سنة وولد أبرام وناحور وهاران. وهذه مواليد تارح. ولد تارح أبرام وناحور وهاران، وولد هاران لوطا. ومات هاران قبل تارح أبيه في أرض ميلاده في أور الكلدانيين. واتخذ أبرام وناحور لأنفسهما امرأتين، اسم امرأة أبرام ساراي، واسم امرأة ناحور ملكة بنت هاران، أبي ملكة وأبي يسكة. وكانت ساراي عاقرا ليس لها ولد. وأخذ تارح أبرام ابنه ولوطا بن هاران ابن ابنه، وساراي كنته امرأة أبرام ابنه، فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك، وكانت أيام تارح 205 سنين، ومات تارح في حاران.
2: سنتتبع نسل تارح، والآن سترى لماذا. وعاش تارح 70 سنة وولد أبرام ونحور وهاران. الذي يهمنا هنا هو أبرام الذي عرف فيما بعد بإبراهيم حتى نصل إلى صليب المسيح. مع أنه الأصغر في الولادة، إلا أنه ذكر أولا لأنه الأعظم، فهو رجل الإيمان ومستودع مواعيد الله، والذي في نسله يتبارك جميع أمم الأرض. لذلك قدم أبرام على أخوي. ما سبق ورأيناه مستمعي كان حتى يبين الله للإنسان أنه في خطية. رأينا في قصة قايين وهابيل أن قايين لم يعترف بكونه خاطئا، فيه نرى تصويرا للكبرياء.
1: وفي الطوفان رأينا خطية الجسد، كان الناس منغمسين في العنف، وكانت كل أفكارهم شريرة. صموا آذانهم عن دعوة الله وماتوا عنه في الذنوب والخطايا، مع أن الله قدم لهم دعوته من خلال نوح، لكنهم رفضوها وظلوا في خطاياهم، خطايا الجسد. ثم في برج بابل نرى خطية الإرادة والتمرد على الله. صديقي المستمع، هل لديك برج بابل الخاص بك الذي بنيته بنفسك؟ هل أنت متمرد على الله وإرادته؟ أرجو أن تكون مع الله وليس ضد الله. يقول: فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان، فأتوا إلى حران وأقاموا هناك، وكانت أيام تارح 205 سنين، ومات تارح في حران. هذا الجزء الصغير من التاريخ ليبين لنا أننا سنتتبع نسل إبراهيم، والذي تبدأ قصته في الأصحاح 12. في نهاية هذا الأصحاح 11 تبدأ نقطة تحول هائلة في سفر التكوين. فكما قلنا، فإن الأصحاحات من الأول إلى 11 تكون حقبة زمنية تزيد عن 2000 سنة، أما من الأصحاح 12 وحتى 50 فهي فترة مدتها 350 سنة فقط. في القسم الأول رأينا الخليقة، السقوط، الطوفان، وبرج بابل في حقبة زمنية طويلة. ويفتتح الأصحاح 12 القسم الثاني من سفر التكوين الذي يستمر حتى نهاية السفر. الجو العام هنا مختلف عما سبق، كما أن الزمن يمر ببطء أكثر تماما، كما هي مسيرتنا خلال السنوات القادمة في دراستنا لكلمة الله. أرجو من أعماق قلبي يا صديقي أن نمضي معا وقتا مفيدا وممتعا أيضا.
2: في هذا القسم ننتقل من الأحداث إلى الشخصيات. ربما لم تكن كل الشخصيات عظيمة، ولكنها كانت هامة جدا، وبالتحديد يوجد 4 شخصيات هامة في هذا القسم سنتحدث عنها. الشخصية الأولى التي سنطيل الحديث عنها هي إبراهيم. عندما اختار الله إبراهيم، اختار رجل إيمان. كان إبراهيم واحدا من أعظم الرجال الذين عاشوا على وجه الأرض. ترى كيف نقيس الرجال العظماء اليوم؟ أولا، يجب أن يكون الرجل معروفا ومشهورا، وكان إبراهيم كذلك، لربما كان أشهر رجال العالم. حتى في عصر الاتصالات هذا لربما سمع الناس عن إبراهيم أكثر من أي رجل آخر. والديانات الرئيسية الثلاث ترجع إلى إبراهيم. إبراهيم كان رجلا مشهورا، رجلا عظيما. السمة الثانية المتوفرة في الرجل العظيم هي شخصيته الرفيعة وكرمه. هل تتخيل شخصا أكثر كرما من إبراهيم؟ عندما رجع هو وابن أخيه إلى أرض فلسطين، أعطى لوط حرية الاختيار للأرض التي يحب، وارتضى إبراهيم بما بقي له. هل تعتقد أنه يوجد رجل أعمال يعمل مثل إبراهيم اليوم؟ الناس لا يقومون بذلك حتى في الكنائس، كم بالحري في عالم التجارة. لا تتصور مدى كرم إبراهيم مع ملكي سدوم وعمورة، فقد رفض أن يأخذ منهم أي شيء لأنه كان مكتفيا بالله. وعندما زاره الضيوف السماويون لم يتوانى عن استضافتهم كما يليق بكل كرم. ثالثا، على الرجل العظيم أن يعيش في فترة زمنية هامة وخطرة. يجب أن يلتقي الرجل العظيم بالوقت المناسب على مفترق طرق الحياة، وكان هذا واضحا في حياة إبراهيم. أعتقد أن العالم سيوافقني على النقاط الثلاث السابقة بالنسبة لإبراهيم، ولكنه سيعترض على السمة الرابعة في هذا الرجل العظيم، وهي أنه رجل إيمان. أظن أن معظم عظماء هذا الدهر كان لديهم شيء يتمسكون به ويؤمنون به. قال الله أن إبراهيم كان رجل إيمان، والكتاب المقدس يشهد بذلك. يقول بولس: فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا. إلى ما قبل إبراهيم كان الله يتعامل مع الأشخاص على أساس مبدأ النعمة، ولكن بشكل مكتوم. والآن من إبراهيم فإن الله يكشف عن هذا المبدأ، ويعطي دعوة صريحة واضحة لإبراهيم، ويرسل الوعد كمبدأ للتعامل. سأعود قليلا إلى القسم الأخير من الإصحاح 11. وأخذ تارح أبرام ابنه، ولوطا ابن هاران ابن ابنه، وسراي كنته امرأة أبرام ابنه. فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان، فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك. إن إيمان إبراهيم أنشأ نهضة روحية في عائلة تارح. هكذا إيمان المؤمن ينشئ تأثيرا في عائلته وفي من هم حوله. ولكن تارح تعوق في حاران التي تعني تأجيل، وهذا حال دون خضوع إبراهيم الكلي لدعوة الله، لأن الدعوة كانت أن يذهب إلى كنعان لا أن يسكن في حاران. ولكن لما انحل رباط الصلة الجسدية بموت أبيه أطاع إبراهيم دون تردد. من المهم يا صديقي أن نعرف إلى أين نحن مدعوون قبل أن نتحرك. لو كانت نفس إبراهيم مقتنعة تماما بحقيقة دعوة الله أنها كانت إلى كنعان التي فيها ميراثه لما تأخر لحظة في حاران. وهكذا الحال معنا، فلو فهمنا أن وطننا ونصيبنا وميراثنا جميعها هي فوق لما كنا نتقاعس في الطريق أو نطلب لنا اسما ونصيبا وكنزا على الأرض. لقد كانت دعوة إبراهيم إلى كنعان، وما كان قصد الله أن يتخلف في حاران. لا يخبرنا الوحي كم من الزمن لبث إبراهيم في حاران، إلا أن الله قد تأنى على عبده إلى أن تحرر من صلة القرابة الطبيعية فأطاع. وفي مدة إقامته في حاران لم يظهر الرب لإبراهيم ولم يكلمه ولا مرة، لأن الله كان ينتظر منه أن يسلك حسب إرادته ليعلن له نورا جديدا وخطوة جديدة. كان على إبراهيم أن يترك حاران والتأجيل ويذهب إلى مكان إرادة الله حتى يكشف له الله الخطوة الثانية.
1: وسنتابع في الحلقة القادمة كيف اتخذ إبراهيم خطوة طاعة كثمرة للإيمان وذهب إلى أرض كنعان. لذا تواعد معي لنستكمل حديثنا، وحتى ذلك الحين أستودعك الله صديقي المستمع.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

مليون بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب